0: الحزن. يا واردة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب

0: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني الجلد، ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ

0: ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا
4: آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
4: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
5: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
5: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منشدين للغرور.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعبلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي منه هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تروحوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بخلك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يعني بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا شرفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طل الصباح. يوم جديد نتمنى أن يحمل لنا ولكم الخير واليمن والبركات. صباح الخير نقولها لكل من استيقظ ولكل من بدأ يومه ولكل من يعني يستمر في أداء مهامه الإنسانية والحياتية والمعيشية في شتى المجالات أينما كنتم سيداتي وسادتي. أحيي حضراتكم عبر هذا البث الإذاعي المتلفز والإلكتروني أيضا، لنطير أجمل التحيات الصباحية لمن اختار أن يرافقنا عبر راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا، وراديو شو كمان، كل البث الإذاعي والتلفزيوني من خلال شاشة التلفزيون، معا كمان على التلفزيون التفاعلي. بنقولكم صباح الخير. أخبار. عناوين. تحليلات. وجلسات وحوارات ولقاءات واتصالات ومؤتمرات وفعاليات، ولا زالت الأوضاع على ما هي عليه. صباح الخير للإخوة والأخوات المستعدين والمستعدات لبدء العام الدراسي الجديد، اللي بنتمنى يكون يعني رايق وهادي وحلو بدون أي مشاكل وبدون أي شوائب، حتى لو 3 أيام موافقين عليها يا سيدي تمشي هالأمور بخير وسلام. بينما في القدس الاحتلال الإسرائيلي كسب، حسب ما كشفت صحيفة أرس الإسرائيلية، بأن 45 ألف طالب مقدسي للمرة الأولى منذ عام 1967 إسرائيل ستفرض عليهم المنهاج الإسرائيلي. هذا الموضوع على الطاولة اليوم، كل سعد وين شفته هاي موجود على صحيفة القدس. ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تتحدث عن تكلفة الانتخابات التشريعية المقبلة 18 مليون دولار و42 شيكل و1500 كارت جوال وحوالي 1300 سيارة مستأجرة. أشياء تانية يعني كمان في المحيط. هل بتصير الانتخابات ولا بتصيرش الانتخابات؟ لجنة الانتخابات كل يوم قاعدة بتنزل إنه هي امبارح كانوا بيفكروا بالتغلب على العوائق اللوجستية اللي ممكن تصير سواء بالقدس أو بغزة كمان، لأنه لحتى الآن 0-0 الأوضاع الانتخابية في غزة. هل إنه بتصير ولا بتصيرش؟ فكمان اليوم بيحكوا عن تكلفة الانتخابات وحاسبينها بالورقة والقلم، تكلفتها 18 مليون دولار.

لا أنا متأكد مش قالوا لو سووا فيهن شغل لها الناس نزلوا فيهن سلف لها الموظفين أكيد حكوها. هلا يا سيدي عاد إحنا يعني نقرأ عناوين بكل الاحتلال بكل الأحوال لأنه كلمة الاحتلال داخلة بكل تفاصيل تفاصيل تفاصيل حياتنا. اليوم موضوع المي صار كمان يعني في عليه كلام صلحوها ما صلحوهاش. اليوم نفهم موضوع المي سلطة المي شو القصة تبعت المي. عمال سعد مرتب لنا يعني موضوعاتك ورا بعض ورا بعض ورا بعض. شو كمان قلنا شو كمان رغم كل هذه الأشياء إلا أنه في كمان مبادرة حلوة في بيت أمر حتنطلق برضو حنحكي عنها. فمن هون تحية لكل المبادرين لكل الناس اللي يعني بيشتغلوا رغم كل القاعد بصيروا من هنا ومن هناك وعلى الأقل بضوا شمعة هون ولا هناك يعني لو حتى في آخرها الشمعة موافقين كويس أضوا شمعة وين ما تيجي. اليوم الثلاث الأول من أيلول ذيلو مبلول أيلول ذيلو مبلول الموافق ل 19 ربيع الأول عام 1448 شو عام ألف مش عام 1448 احنا بالعام للهجرة 1448 بقول لك إذا رحت على الكازية شو بتشم يا شادي سولار وبنزين وإذا رحت على المطعم شو بتشم طبيخ وأكل وشغلات زي لما بتروح على مثلا محل الورد شو بتشم بتفتح على الجزيرة شو بتحضر عمرك حضرت أغنية على الجزيرة مثلا عمرك بتحط على روتانا شو بتحضر بدك تحضر أخبار فأنت وين بتروح أنت رجليك وين بتمشيك الأثر يدل على المؤثر وعلى الكذا على هذا الموضوع. هلأ إحنا ملخبطين في بعض يعني إحنا ممكن تسمع أغنية وتسمع خبر وتسمع انتقاد وتسمع ضحكة وتسمع مطوشة وتعمل هذا بنحاول نعمل لكم هذا الكوكتيل اللي من موضوع لموضوع من قصة لقصة من حال لحال على أمل أنه إن شاء الله نحط إيدينا على الجرح أو بعض الجرح لأنه من كثر ما حطينا كمجتمع إيدينا على الجرح صار في دمامة للجرح وعمل الجرح وقيح الجرح والتهب الجرح والتعنى أبو أهل الجرح تمام وإحنا لحتى لا بنحط إيدنا على الجرح أما واحد يمد إيده يساعد في حل هالجرح ما حدش الكل بيقول هون الجرح هاي الجرح هاي الجرح هاي الألم هاي الوجع التشخيص 100% الألترا ساوند مشخصة والطبقية مشخصة الرنين مشخصة والكهرومغناطيسية مشخصة والنووية مشخصة كله هاي الجرح مبين هاي الوذات أعطونا وصفة أعطونا سووا إشي حل الموضوع. شادي الخطيب هندسة إذاعية صباح الخير. إذا نفسي بإشي حقيقة على المستوى لأنه ينعمل في فلسطين عندنا هون استطلاع رأي حقيقي زي اللي بنعمل في إسرائيل يقول إنه نسبة الانتخابات هالقدة وهالقدة وهالقدة بعرفش وين مين من الناس أنهم لازم يعملوا استطلاعات رأي مع إن إحنا خبراء استراتيجيين وأصحاب مراكز استطلاعات رأي وأصحاب مراكز هذا كثير يعني موجودين كثير حدا يعمل لنا استطلاع رأي شفاف ونزيه حقيقي مش يعني مش تابع للون معين أو لطيف معين أو لخدمة يعني جهة على حساب جهة لأنه معظم الاستطلاعات بنشم فيهم ريحة بنزين وسولر البنزين بروح كذا والسولر بروح هناك فياريت تكون استطلاعات نزيهة يعني مش محسوبة لحدا ومش مدعومة من حدا ومش هدفها يكون توصيل مسج من حدا لحدا. مبارح بقرأ لواحد بقول لك آخر فكرة عندي هالقد هذول بيجيبوا ومبهدل الجميع طبعا في كل الأحوال. فالله يصبحكم بالخير وظل فيها صباح الخير صباح الورد من سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. في ملف معلق من مبارح يا سعد بعرفش راجعوك ما راجعوك الأخوان طب انت راجعهم علشان احنا كمان نكمل الملفات ونسكرها مع بعض إن شاء الله. تحياتي ومحبتي عادل غريب في الإعداد والتقديم
حياكم الله.

0: يا فيروز اي لول قلتيلي الله وكيلك. احيانا الاشياء بتبين من عناوينها يعني من الصبح من يلا بأي حال عدت يا أيلول؟ عاد أيلول بأي حال عدت يا أيلول؟
1: رجع أيلول يا ليلي يا ليلي.
0: رجع أيلول ولحتى الآن الأحوال على ما هي عليه، ولا زلنا نتذكر الأيام ونعدها في غزة من بين الخيام والركام. أيلول اللي قبل أيلول اللي قبل الأيلول، وكل الأويلات اللي عدوا والويلات اللي عدوا، ولا زال حال المواطن الفلسطيني على حاله. في الضفة أيضا نسمع كمية من التهويل وقرع الطبول والتحذيرات، يعني من امبارح كان في تقرير على هارت بقول لك سيناريو على موضوع الضفة وارتكاب مجازر أو التحذير من ارتكاب مجازر، وحديث نتنياهو عن الضفة، وكثير بعثوا لي كمان يعني زملاء إنه عن تسخين الضفة اللي قاعد بصير الآن. والله بتغلى، أنا شايفة يعني غليت، إذا هي تسخين تعدت مرحلة التسخين، درجة الغليان قديش هي؟ 120 عندنا. فبس انه الخوف من طبعا الانقلاب اكثر واكثر على الحالة الفلسطينية، للبيت ربي بيحمي.

أنا بدي أعتبر هذا التنمر يا محمد. يسعد صباحك. بكل أغنى رجل في ألمانيا رحل وترك 49 مليار دولار وفي شبه منك يا عادل ليكون في تركة. يا سيدي أنا إحنا يعني بنعتبر إنه كل الناس إخوة في الدنيا, فعلى الأقل بطلع لنا يمكن دولار يعني. سعود بسأل ليش ما في بث للكاميرات لشوارع الخليل يا شادي؟ وين في شغالين على الصفحة يعني. أوكي. هلا حج سناء سلامات عزف الرصاص. ولا أسود ولا أخضر ولا أبيض ولا كله. انسى اليوم اللي بعدي ترجعش تعيده وتمناوله جديد. اقلب صفحات يا صديقي اقلب. شو بدنا نعد لنعد. لا لا لا حسسونا بنشحد على الفنجان. هذا طلع لي في السحبة. هلا في عنا بس هذا طلع لي بالسحبة. خلاص بتكمل. شايف شفت الفنجان انت طبعا هذا الثاني عشان اعترف عشان هذا. المهم كيف بده يصلح مكسور مكسور يا مدلين. يسعد صباحك خليل ابو تركي. صباح الخير سعد القلوب سلامات. وصباح الخير كمان ل فراس موسى. وعندي سؤال. اوكي ماشي. وفاء يسعد صباحك. ميسو صباح الخيرات والنور كمان والسعادة للجميع.

اليوم 2.6 بالعشرة تقريبا 2,600,000 طالب وطالبة يعودون إلى المدارس، بينهم حوالي 586,000 من المجتمع العربي في إسرائيل رجعوا للمدارس. عنا على الأحد إن شاء الله الجاية، يلا ربنا يسهل الأمور. بالداخل كمان طلاب الكرة غير المعترف بها يبدأون العام الدراسي يوم الثلاث، وإضراب شامل يلوح في الأفق.

طيب احنا اليوم يعني حناخد اكتر من موضوع واكتر اكتر من ملف واكتر من حالة من القضايا اللي قاعدة بتصير اليوم. الانظار تتجه نحو القدس في محاولة لسلطات الاحتلال فرض المنهاج الاسرائيلي لاول مرة من سنة 1967. دايما يعني المنهاج خلنا نقول الأردني اللي صار فلسطيني اللي بتعدل كذا إلى آخره، لكن اليوم الإسرائيليين حسب ما كشفت وسائل الإعلام بأنه حيتم خلنا نقول دراسة المنهاج الإسرائيلي في العام الدراسي المقبل. الصحف اعتبرت بأنه هذه الخطوة تحصل لأول مرة منذ العام 67 بعد احتلال كامل المدينة المقدسة. وفي هذا الملف سنتحدث مع أولياء الأمور. الموضوع المائي أيضا حسب ما كان في كثير يعني كلام بهذه القصة بهذا الموضوع، أنه سلطات المي الإسرائيلية أبلغت بتقليل كميات المياه الواردة لبعض المحافظات في الضفة وكذا. نحكي عن هاي الفكرة وكديش صارت كميات المي اللي بتوصل وهل حتظلها على ما هي عليه ولا إشي طارئ، يعني نفهم هاي القصة من الإخوان بسلطة المي، بالإضافة للتحذيرات الإسرائيلية من هجمات دموية للمستوطنين واستعداد الاحتلال نشر آلاف الجنود في الضفة لمنع يعني تصاعد الأحداث في حال طبعا تصاعد الأحداث اليوم إسرائيليا واصل لمرحلة متقدمة جدا من حيث التصعيد. التحذيرات العسكرية الإسرائيلية للحكومة وتعديدا لنتنياهو إنه بأي لحظة ممكن كمان تصير في ردود أفعال فلسطينية على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين، وبالتالي على الجيش أن يستعد لهذه المواجهة المحتملة أو هذا التصعيد المحتمل من قبل المستوطنين في الضفة. بنسمع يعني هاي التقديرات وهاي التحليلات وتقريرها آرتس اللي حكى عن يعني إمكانية أنه بات الأمر وكأنه فقط انتظار، يعني نحن في حالة انتظار في الضفة لأي حدث يرتكب المستوطنين، لأي جريمة، لأي مجزرة، لأي اعتداء يعني ضخم وكبير وكذا وإلى آخره، وكأنه في تهيئة كمان للحالة الفلسطينية والإسرائيلية لهذا النوع من الأحداث وعمليات التصعيد، لأنه كثر بالفترة الأخيرة الحديث بهذا السياق. حيكون كمان عندنا يعني ملفات أخرى للمتابعة في هذا البرنامج حتى الساعة 11.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل 2 و4 من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل 2 و4 رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 اف ام، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: سادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، وجدد الترحيب بكم. والبداية من التقديرات العسكرية الإسرائيلية وتقديرات كمان الصحفية الإسرائيلية من تصاعد وتنامي اعتداءات المستوطنين وإرهاب المستوطنين الذي بات يضرب في الضفة الفلسطينية، بل ويتصاعد أكثر وأكثر كلما يعني اقتربنا أكثر من الانتخابات وحمى الانتخابات والشعارات التي تطبق على الأرض. الزميل الصحفي شوقي حاج يحيى المتابع والخبير في الشأن الإسرائيلي أيضا يعني نسأله، نحاوره عن قراءته عن ما يدور في الإعلام والأوساط الإسرائيلية فيما يخص الضفة الفلسطينية. أخي أبو رياض، عليه سعد الصباح أستاذ شوقي.
1: صباح الخير للزميل عادل غريب لك ولكافة متابعيك الأكرم.
0: أول شيء زمان عنك واشتقنا لك، طمنا عنك.
1: الله يخليك. والله الحمد لله نشتاق إليك كما تشتاق كثرات الندى إلى عاشقيها يا أستاذ عادل.
0: يا حبيبي يسعدك. السؤال عن متابعات الإعلام الإسرائيلي وتحذيرات نزلت على هارتس، العسكر الإسرائيلي، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحذر الأوساط السياسية من انفجار في الضفة.
1: صحيح.
0: شو الريحة، شو المطلوب، شو الموجود، شو المكتوب في هالملف هذا؟
1: نعم، بداية عادل صباح الخير لك ولكافة متابعيك الأكرم. طبعا بالفعل هناك تحذيرات من عدد كبير جدا من القيادات السياسية في إسرائيل، حتى وإن كان أيضا من داخل الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية، والتي تقول بما معناه إلى منطقة الضفة الغربية على صفيح ساخن، وربما قد تنفجر الأوضاع هناك وأن تنقلب رأسا على عقب، ونحن في أوجه التحضيرات أيضا لانتخابات الكنيسة المزمعة طبعا في شهر 10 لهذا العام، وفي ظل تصعيد حالة العنف من قبل المستوطنين والتعالي أكثر وأكثر، وأيضا ازدياد حالات العنف وطبعا حالات الترهيب لكل أبناء وأطياف شعبنا الفلسطيني في كافة محافظات الضفة الغربية. لا. هذه الأجندة طبعا تؤخذ على محمل من الجد. هنالك أصوات في إسرائيل بدأت تشعر إلى أن هنالك خطر حقيقي يحدق في السياسة الإسرائيلية، وأن حتى إسرائيل دوليا وعالميا أصبحت دولة منبوذة أمام العالم في ظل هذه الحالة الهستيرية، والتي وصفها بجنون العظمة من قبل عدد من الزملاء الإعلاميين والصحفيين من المجتمع الإسرائيلي، وحذروا من مغبة انفجار في الضفة الغربية من هذا التصعيد الخطير. وباعتقاد منطقة أو مناطق الضفة الغربية هي ليس فقط على صفيح ساخن، إنما هي هناك رسالة مبطنة ورسالة واضحة، قد نكون على موعد مع انتفاضة ثالثة قد تندلع بين لحظة وأخرى.
0: هذه الانتفاضة التي يستدرجها اليمين الإسرائيلي المتطرف، هل تستعد لها إسرائيل بسيناريوهات مختلفة؟ هل هناك يعني أهداف محددة باتت واضحة يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي سواء بالمؤسسة العسكرية أو السياسية، اليمين غير اليمين، في ذروة الحديث الانتخابي أيضا؟
1: رئيس جهاز الأمن العام السابق في إسرائيل حذر رئيس الحكومة وحذر جهاز الأمن العام الشباك والمخابرات حتى قيادة الجيش إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية تجاوز الخط الأحمر من خلال هذه العنجهية ومن خلال هذا التحدي ومن خلال ما يقدم عليه المستوطنين بحماية وتحت ذريعة جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يقوم بحماية هؤلاء المتشرذمين طبعا في السياسة الإسرائيلية. نحن أمام حالة تصعيد أكثر وأكثر، ربما قد تكون خلال الأيام القريبة القادمة. اللافت للانتباه ويجب أن نقف هنا زميلي عادل، يحاول سموتريتش وزير المالية ويحاول سكوت ويحاول وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير باستغلال هذه الظروف المناخية السياسية التي تسود مناطق الضفة الغربية واستغلالها لصالحهم من أجل كسب أصوات اليمين أكثر وأكثر، وخاصة بعد الحالة الانقسامية بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وكانت هناك يعني رسالة من وزير الأمن قبل عدة أيام عندما قام بزيارة مدينة القدس وتحديدا في سوق محنة يهودا، والذي من خلال كما يبدو كانت هناك رسالة تحدي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذا الصراع السياسي الإسرائيلي وهذا الانقسام الداخلي في إسرائيل قد يولد أيضا انتفاضة سياسية داخلية إسرائيلية بين المجتمع الإسرائيلي، بين الأحزاب اليسارية وبين الأحزاب اليمينية. إسرائيل تعيش صراع داخلي رهيب، وما ينقل عبر الإعلام الإسرائيلي هذا يصل إلى 1% أو 2% فقط من الحقيقة. الحقيقة هي أكبر بكثير مما يتوقع الغير.
0: وعليه كيف يقاس الآن السباق الانتخابي وكيف يرصد؟
1: أنا باعتقادي عادل هناك مفاجأة، ستدوي خلال الأسابيع القريبة القادمة. قد لا نكون على موعد مع الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر لهذا العام، وفي ظل التصعيد العسكري في لبنان والتحذيرات يعني في الأيام الأخيرة التي تناولت بين إيران وبين إسرائيل وبين لبنان وإسرائيل وبين تركيا وإسرائيل، قد ترجع حتى إشعار آخر على أن تكون هناك حكومة طوارئ. وبهذا يكون طبعا رئيس الحكومة قد يضمن على أن يكون رئيس الحكومة إسرائيل لأشهر إضافية وإقامة حكومة طوارئ. أنا باعتقادي رئيس الحكومة يسعى الآن خلال الفترة القريبة القادمة، نحن نتحدث عن 4 أو 5 أيام ليس إلا، على أن تكون هناك جبهة داخلية، جبهة حرب. وعلى فكرة عادل لمن لا يعلم إلا أن هناك تم رفع حالة التوهب القصوى يوم أمس في معظم أنحاء البلاد، وأيضا إسرائيل أبرقت برسالة خاصة إلى كافة من يعمل في مجال الإنقاذ بعدم مغادرة البلاد، تحت أي ظرف أي كان، إلا بتصريح خاص يكون مصادق عليه من قبل يعني لجنة خاصة أو من رقابة خاصة. البلاد في حالة تأهب، لربما قد نكون خلال الأيام القريبة القادمة على موعد مع جبهة داخلية في إسرائيل، ونحن أمام سيناريو الحرب. يعني قضية وقت ليس إلا، وباعتقادي ستكون هناك مفاجآت في الانتخابات القادمة في إسرائيل، وهناك نسبة 90% لربما لن تكون هناك انتخابات في 27 أكتوبر لهذا العام.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي يعني أخي أبو رياض، جزيل الشكر أستاذ شوقي حاج يحيى على هذه القراءة معنا في المشهد الإسرائيلي في ظل يعني التحذيرات العسكرية للمستوى السياسي أو بعض الأوساط العسكرية من يعني استمرار التصعيد في الضفة الفلسطينية. على أي حال يعني هذا المشهد ينعكس على كل المنطقة تقريبا اليوم، كل المنطقة في حالة ترقب، في حالة حذر، في حالة انتظار ل يعني اكتمال المشهد بشكل أو بآخر. الملفات لازالت عالقة في غزة، لازالت عالقة في الضفة، لازالت عالقة في سوريا، في لبنان، في إيران، في الخليج، في الأردن، في كل المنطقة لازالت يعني ولا ملف تم الانتهاء منه أو تسويته. يعني مبارح لسه ترامب بيقول سنضرب إيران بشدة، والحرس يرد سنرد بشدة، وكان في ضربات متبادلة، وكان في أحاديث سياسية فيها المزيد من التصعيد ونبرات التحدي. كمان اليوم في تسخين للجبهة اللبنانية أيضا بشكل أو بآخر، وأنه في ملفات لازالت عالقة، وفشل إسرائيل في موضوع الحزب وفي كل هذه الأمور. على كل حال هذا واحد من الملفات أيضا اللي يحاول الإسرائيليين كمان الاستمرار في تنفيذها فيما يخص القدس. كان الحديث في السابق سيداتي وسادتي عن الأسرلة، عن التهويد في القدس، تهويد المنطقة مسيرة الأعلام، الاستيلاء على المنازل، تسريب مش عارف إيش كذا إلى آخره. اليوم بعد إغلاق كمان مقرات الأمم المتحدة لنروى في القدس بشكل كامل وهدمها وكذا وإلى آخره، راحوا لملف تهويدي آخر، لملف أسرى لآخر، وهو المتعلق بالمنهاج. كان في قبل كمان لترخيص بعض المدارس يجب أن تعتمد هذه المدارس المنهاج الإسرائيلي، المنهاج الإسرائيلي اللي بيشطب كل الموروث الثقافي الفلسطيني، الحالة الفلسطينية ببعدها الوطني وببعدها الديني وببعدها الاجتماعي والمجتمعي، وبيستبدلها بمنهاج إسرائيلي يعني في أشياء مختلفة تماما عن حالنا كمواطنين. هذا الملف بدنا كمان نناقشه إن شاء الله مع سيد رمضان طه، وهو الناطق باسم مجلس أولياء الأمور في القدس. والآن معنا أستاذ رمضان طه، ناطق باسم مجلس أولياء الأمور في مدارس القدس. طه صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عادل.
0: أهلا بحضرتك أستاذ رمضان. وأنتم يعني تتهيون لبدء العام الدراسي، إسرائيل تفرض المنهاج الإسرائيلي على طلاب القدس، كيف تقابلون هذه المحاولة، هذا الفرض؟
2: حقيقة نحن فتحنا العام الدراسي الجديد بهجمة شرسة على التعليم وعلى المناهج الفلسطينية في القدس من خلال فرض التسجيل القصري للمراحل الدنيا والوسطى والعليا، بحيث تم إقصاء المنهاج الفلسطيني والتسجيل له من الصف الأول والصف السابع والصف العاشر. نعم. وأصبح هذه خطوة إجبارية لطلاب القدس أن يقوموا بالتسجيل فقط بهذا المسار البيجوت الإسرائيلي. من لم يرغب في هذا التسجيل فليذهب إلى مسارات أخرى في الضفة أو في أماكن أخرى. ويتم شطبه من السجلات في مناطق القدس. هناك محاولات حثيثة لعملية تغييبنا، محاولات حثيثة لعملية سلبنا هويتنا وتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا وديننا في هذه المرحلة من خلال إجبارنا، إجبار قصري على القبول بما يفرضوه علينا في هذه المرحلة.
0: وبالتالي كيف بلش العام الدراسي؟ يعني هل الناس مش عارفة شو بدها تعمل؟ راح تسجلت ما راحش تتسجل؟ حيبلشوا حيضربوا؟ يعني كيف حيتعاملوا مع هذا الموضوع، مع هاي المحاولة؟
2: خلينا نكون واقعيين في هذا الطرح ونقول بأنه احنا نعيش في حالة من الخوف، حالة خوف الأهالي، المؤسسات، الأشخاص، المعلمين، المدارس أيضا، كل يعيش في هذه المرحلة. فما تم طرحه وفرضه أصبح هناك يعني في نوع من الوضوح وليس القبول لهذا الخطوع، من حرصا على المحافظة على ما تبقى من هذه الموضوع. إذا بدأت المدارس وإدارات المدارس أن تقبل بفتح صفوف للمناهج الإسرائيلية فيها، فإنها سوف تعاني من عملية شطبها من السجلات، من سحب التراخيص، إيقاف المساعدات التي يتلقونها من أجل البقاء صامدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
0: يعني وكانها ورقة مساومة للبقاء في القدس، يعني يا بتظل في القدس، يا إما إذا بدك تظل في القدس بدك تقبل المنهاج الإسرائيلي.
2: حقيقة الكلام هذا هو الكلام الواقعي، إما أن تكون في القدس كما نحن نريد، وإما أن تغادر القدس فليس لك فيها مكان، وهذا الواقع الذي يسير عليه الأمر اليوم. الأهالي في حالة غضب شديد من هذه الخطوات. كثير من الأهالي يعني نعلم، وكان قبل قليل لدي اتصالات كثير من الأهالي الذين يبين هذه الفكرة وأخرجوا حتى أولادنا لم يرسلوهم إلى المدارس، وعندما أرسلوا إلى المدارس البعض منهم وعلم بهذه الخطوات قام بسحب أولاده ورجعهم إلى البيوت. هناك حالة من
0: التخبط،
2: فوضى، حالة من البلبلة والتخبط، نعم، في تناقض في المشاعر عند الأهالي، تناقض في الانتماء أصبح للطلاب في هذا الموضوع. كثير من الطلاب أصبحوا يشعرون بأنهم في حالة من الانفصال الشخصية في هذا الأمر. بالأمس كنا ندرس منهاج فلسطيني واليوم ندرس منهاج البيوت الإسرائيلي، وهذا حقيقة يعني ولد لديهم حالة غريبة عجيبة في هذا الأمر. يعني أحد الأشخاص ابني في هذا الموضوع،
0: نعم.
2: وبقول لي يا أبي يعني أنا كيف سأتعايش مع هذا الموضوع بهذه الشخصية وبهذه الشخصية. فهذه حالة يعني ربما تصبح عامة في منطقة القدس في هذا الخلل،
0: وخصوصا انه يعني الصفوف المختارة والابتدائي والتركيز على موضوع المنهاج يعني على المدى البعيد قد يترك اثره في الذهنية، في ذهنية الطالب والمتلقي لما بيتلقى كل هذا التعليم، ولانه المنهاج هو اللي بيبني شخصية الطالب الدينية والوطنية والثقافية وكل هذه الامور. وهنا انا سؤالي، واكيد انتم اطلعتوا على هذا المنهاج، شو الملخص تبعه؟ خلنا نقول شو نقاط الخطر اللي فيه اهم.
2: يعني
0: أهم.
2: انا بقول انه المنهاج الحالي الذي يوضع بين ايدي ابنائنا هو منهاج لخلق مواطن كما يدعو او كما هو مرسوم لهم، مواطن مسالم، مواطن مستكين مستسلم، لا يحتاج لا يعترف، مواطن يدوب في الهوية الإسرائيلية وشخصيته تصبح مطموسة، ليس لديه إرادة في قول نعم أو لا، مجبر دائما أن يقول نعم وإلا لها عواقب أيضا قول لا في منطقة القدس، والعواقب قد تكون وخيمة وقد تكون فيها عملية.
0: فيما يخص المحتوى الوطني، فيما يخص المحتوى الوطني اللي بيتضمن الجغرافيا والهوية والتراث والبيئة وكل هذه التفاصيل، شو التركيز عليه؟ هل القدس كيف بتم تعريفها في المنهاج؟
2: يعني حقيقة يتم تعريف القدس في المنهاج الإسرائيلي بأنها عاصمة إسرائيل الأبدية. الأقصى الشريف هو جبل الهيكل. العلم أو النشيد الوطني هو هتجرى. يتم تعريف المحيط المقدسي والمساحة بإسرائيل، يتم رسمها على الخارطة بهذا المحتوى. الأشعار الفلسطينية والحكم والأمثال الفلسطينية أيضا أصبحت مغيرة، وأصبح هناك استبدالها بأقوال لمشاهير معروفين بأنهم كانوا من ألد أعداء الشعب الفلسطيني. يصبح هناك سلسلة من الطمس للهوية وغسل العقول للأولاد من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر. هذا يخلق إنسان جديد غريب ليس له هوية، إلها جذور أجداده وآبائه في هذه المرحلة، وهذا ما يريدون أن يفعلوه.
0: ماذا عن المحتوى الديني إذا كان الجغرافي بهذه الصورة وبهذا التوصيف الخطير جدا، ماذا عن المحتوى الديني؟
2: يعني نقول إنه المحتوى الديني أيضا يعمل على نفس المنوال، يعني تلاعب بآيات القرآن، شطب آيات من القرآن الموجودة في الكتب واستبدالها بقصائد، استبدالها بأشعار، استبدالها ب نصوص أيضا من بعض الكتب التي لديهم. نحن نتحدث الآن عن كتاب بسيط، ولكن أنا نعي ونعلم جيدا بأن المستقبل سيكون الكتاب مختلف جدا عما هو موجود بين أولادنا في هذه المرحلة إذا تم القبول والرضوخ لهذه الأفكار، حتى يفرض علينا ما قد فرض على إخواننا في أماكن أخرى في مناطق 48 من شرط هوية جديدة، قد تكون هوية يعني تعمل على تفكيك المجتمع
0: شو البدائل شو المتاح الآن قدام المواطن المقدسي وهو يعني خلنا نقول بلاقي حاله بين فكي كماشة زي ما بقولوها، يعني ما بين البقاء بهاي الظروف بهذه الشروط بهذه الضوابط وما بين كمان حتى المؤسسات التعليمية اللي ما حتاخد أي يعني امتيازات أو تصريح أو ترخيص لازم لهذا العمل إلا بضمن هاي الشروط، والمواطن كمان إذا بده شو الخيارات اللي ظلت قدام الناس؟
2: يعني أنا حقيقة بقول إنه إذا بدنا نقول إنه المقدسي هو بالواجهة هو اللي يجب أن يكون في المعركة، هذا ظلم للمقدسي. نعم. لأنه المعركة هي ليست معركة بسيطة أو على نتكلم عن هوية، والهوية تشمل الجميع. فإحنا نقول بأنه يجب أن يكون هناك يعني محاولات حثيثة إن كانت فلسطينية وإن كانت عربية وإن كانت
0: دولية، يعني أن لا يترك المقدسي لوحده يواجه مصير أولاده بهذه الصورة.
2: نعم حقيقة المقدسي الآن عليه أعباء كثيرة، حماية نفسه وحماية أقصاه وحماية أولاده في ظل وضع اقتصادي سيء، في ظل تهديدات و بسلب الهوية وإخراجه من منطقة القدس إلى مناطق الضفة والكثير من الأمور، وعملية الصمود والرباط في منطقة القدس تحتاج إلى تعزيز وتحتاج إلى قوة داعمة تثبيت من كافة يعني أطراف العالم لهذا. يجب أن يكون هناك سياسات دفاعية مساندة للمقدس في منطقة القدس.
0: هذا ما نتمنى، ويعني كل الملفات حقيقة بحاجة لأن تساند بعضها البعض، وكل الجغرافيا الوطنية وحتى الإقليمية إن لم يعني تتسارع لمنع هذا الخطر سنجد أن المنهاج الإسرائيلي ربما سيفرض في بعض العواصم أيضا العربية وليس في القدس فقط. أشكرك جزيل الشكر سيد رمضان طه الناطق باسم مجلس أولياء الأمور في مدارس القدس، موضوع في غاية الخطورة في غاية الحساسية. أولادنا اللي في القدس اليوم حيقروا في المدارس، أول شيء حيوقفوا للسلام الوطني الإسرائيلي هتيكفا، حيعزفوا النشيد الوطني الإسرائيلي أو حيرددوا كلمات النشيد الوطني الإسرائيلي. تخيل أنت في القدس وأكيد يعني الموضوع بهذه الخطورة وهذه الحساسية، حيقروا في الكتب في الجغرافيا وفي الدين وفي الكذا الأمور هاي أنه هذا جبل الهيكل وهون المعبد وهون المش عارف إيش وهون يعني لقدام شوي ممكن ياخدوا الرواية الصهيونية مش التوراتية كمان الصهيونية اللي هي مبنية على أساس تضليلي كامل 100% حتى لمتبعيها في الرسائل السماوية. القصة يعني جدا مخيفة وجدا معقدة وتحتاج إلى أن تكون هناك يعني استجابة فورية وعاجلة من مؤسسات دولية للضغط. احنا اليوم نتطلع على المشهد في القدس وكأنها تكتمل حلقات التهويد والأسرلي، تكتمل حلقات يعني اللي بده يضل في القدس بده يعيش بهذه المواصفات، هم هيك بترجموا الموضوع، بده يضل بالقدس بده يعيش بالمنهاج الإسرائيلي بالنشيد الوطني الإسرائيلي بالعلم الإسرائيلي بالقانون الإسرائيلي بالأجندة الإسرائيلية بالمفاهيم الإسرائيلية بكل هاي التفاصيل، يعني كل هاي التفاصيل اللي كمان ما تستبعد لقدام يقول لك إنه إحنا يعني بالنسبة للفلسطينيين يكون في المنهاج كمان عملية تحريض على ما تبقى من حالة فلسطينية وأنه هاي أرض إسرائيل اللي يجب أن تحرر من الفلسطينيين المحتلين من هذول الناس الأغراب اللي أجوا من أبصر من وين واحتلوا أرض إسرائيل. يعني أنت متخيل شو اللي قاعد بيتهيأ له حتى المواطن الفلسطيني اللي هو أصلا يعني المستهدف رقم واحد بعقله بتراثه بكينونته بتفاصيله هاي لإحكام عملية التهويد والأسرلة في القدس. وفي مؤشر خطير قاعد بصير أنه اليوم قاعدين بنشوف أشياء بالبداية كانت بالقدس قاعدة بتصير اليوم بالخليل، تتوسع شوي شوي. امبارح كان في أرض في منطقة الشلالة على أطراف البلد القديمة تم السيطرة عليها والزحف باتجاهها، وإذا تمت السيطرة وأسرلت هذه المنطقة كمان أنت عمليا قاعد بتسكر شوي شوي وبتهود وبتأسرل في المدينة شوي شوي لتوسيع كمان صلاحيات المجالس الاستيطانية أكثر وأكثر من ضمنها مجلس قريات أربعة شوي شوي إدخال يعني ما بتعرف هذا الكلام بده انتباه أو ما بعرف يعني شو الآلية أو شو الطريقة. احنا مثل ما بنقول إنه إصبعنا على الجرح لكن الحلول بتوقع كمان ما بدها تكون زي ما هي ما هي فلسطينية مقدسية كمان مش بس فلسطينية الملفات ثقيلة وثقيلة جداً.

لكن يعني حتى الصورة ما تظل سوداوية بهذا الشكل، ثقتنا بأهلنا وبأهل القدس وبكل المواطنين الفلسطينيين بأنه يعني مهما كانت الرواية اللي ممكن ياخدوها، الأهل قادرين على أن يثبتوا الحالة الوطنية والدينية الفلسطينية في الذهنية الفلسطينية سواء في القدس أو في الداخل. وإحنا بنعرف قديش كمان البقاء الفلسطيني الجغرافي والسكاني والوجودي بالديموغرافيا اللي قاعدة بتفرض حالها على المشهد مهمة جدا، بغض النظر عن شو التفاصيل والعناوين اللي بيحاول الاحتلال يدخلها في المعادلة، معادلة الصراع والسيطرة والضم والتهويد وهذه المفاهيم. على كل حال فاصل وللحديث بقية بعد الفاصل، استكمالا لحديث الأمس على يعني ما وعدنا بشيخ تيسير تميمي أحد وجاء عائلة التميمي لنحكي عن موضوع كمان لم يكتمل أو لم يكتمل بالأمس، ويعني طلبنا أنه اليوم يكون في توضيح، وإن شاء الله حيكون معنا سماحة الشيخ إن شاء الله بعد الفاصل، وملفات أخرى للمتابعة.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunef.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا كواف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

0: طلة صباع. حديثنا بالأمس لم يكتمل مع سماحة الشيخ تيسير بيوض التميمي أحد وجهاء عائلة التميمي حول قضية الأشجار الزيتون، وكان في استفسارات من يعني ونقلناها بنزاهة وشفافية للإخوان في عائلة بيوض التميمي حول قضية الأشجار، بالإشارة إلى يعني رفض وزارة الزراعة التعاطي مع هذا الملف أو التصريح بأي شيء، والاكتفاء فقط بإصدار بيان. ونعود من جديد للحديث مع سماحة الشيخ لإغلاق هذا الملف، ونعرف ما يود الحديث به وإضافته هذا اليوم. شيخ تيسير حياكم الله ويسعد صباحك من جديد.
1: الله صباحك الخير، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
1: على يعني محاولة بيان الحق والحقيقة
0: إن شاء الله دائما وأبدا، احترامنا دائما لحضرتك. شيخ تيسير، كان في تساؤلات بالأمس وعدتنا بالاطلاع عليها وتوضيحها للرأي العام، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا منهاج المؤمن يجب أن نتقيد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. يجب على من يتكلم بالشأن العام الذي يمس الناس بشكل خاص أو عام، يجب أن يتحقق فتبينوا أو تثبتوا في قراءة أخرى. هذا منهاج رباني يجب على المؤمن أن يتقيد به.
0: نعم
1: أنا وعدت بالأمس أن يعني أطلع أين ذهبت الشجرات التي تم يعني قلعها من أرض البيوض التميمي في منطقة الكارنتينا.
0: تمام.
1: أولا الحوض هو حوض جبل الرحمة وليس حوض
0: تل رميدي. نعم.
1: جبل أبو رميدي.
0: نعم.
1: الحوض حينما رجعنا إلى الوثائق والسجلات الرسمية، المنطقة هي في حوض جبل الرحمة وليس في حوض جبل رميدي.
0: صحيح.
1: ثانيا الشجرات هي 28 شجرة.
0: نعم.
1: موجود على في الأرض لا زال 8 شجرات وشجرة محروقة. أما توزيع الشجرات التي اقتلعت، في 5 شجرات زرعت على أرض آل بيوض التميمي في جبل أبو رمان.
0: نعم.
1: طبعا هذه الشجرات نقلت بإشراف وزارة الزراعة، وتم إعادة زراعة هذه الشجرات تحت إشراف وزارة الزراعة.
0: نعم.
1: وهناك يعني بالصوت مسجلة وموثقة خطيا وبالتصوير.
0: تمام.
1: لذلك هناك شجرة نقلت وزرعت في أرض السيد فادي القاضي التميمي في جبل أبو رمان. في شجرتين نقلوا وزرعوا في أرض الشيخ ربحي القصراوي في حلحول.
0: كل احترام.
1: في شجرتين نقلوا كذلك في أرض سهيل التكروري في حلحول. شجرة على دوار رأس الجورة التي يعني زرعتها البلدية.
0: عظيم.
1: 4 شجرات في أرض المحامية وفاء جنيدي. شجرة على أرض علاء دعنة. شجرة في أرض إيهاب حسوني في وادي الأف. شجرة في دورة في أرض السيد أنس دعنة. شجرتين في أرض السيد علاء دعنة. أعتقد هذا العدد
0: كل احترام
1: بشكل كامل. وقد تم اقتلاع الأشجار وزراعتها بإشراف وزارة الزراعة، ويعني الأمر موثق 100%.
0: كل احترام. يعني عملية توضيح الفكرة

0: وأرشف يعني خلنا نقول إبلاغ الرأي العام أو إطلاع الرأي العام إنه وين انزرعوا بشكل موثق بالطريقة اللي حضرتك سلسلت كثير مهمة بتوقع وبتسكر ملف يعني أبواب وخلنا نقول منافذ لكثير متحدثين ومجتهدين بشكل أو بآخر. وبظل إنه بعد عملية إعادة الزراعة حسب الأصول وحسب المواصفات المعروفة ومتبعة في وزارة الزراعة الأرض حينعمل فيها مقبرة تعود لعائلة بيض التميمي، وقد بوشر يبدو العمل بهذا الموضوع.
1: يعني الأرض هي تقع كما قلت في حوض جبل الرحمة،
0: نعم،
1: وهي مقابل مسجد نمر أفيشة، يعني بجوارها مقبرة أخرى.
0: هي منطقة
1: نعم، وكذلك هناك في منطقة يعني مختبة بالسكان
0: 100%
1: بعيدة عن الكلام الذي سمعناه. هنا نصيحة لشعبنا في كل مكان أن يتحقق من الواقع التي يتكلم فيها قبل أن ينال من الناس، لأنه يعني هناك ناس تضررت من الكلام الذي سمعنا
0: طبعاً.
1: سمعنا تضررنا يعني حقيقة أنه رأينا الشجر على الالتفافي على كذا على كذا إلى آخر كلام مسيء. فيجب على من يريد أن يتكلم بالشأن العام أن يتحقق، وهذا منهاج رباني. بارك الله فيكم،
0: شكراً.
1: أشكركم على اهتمامكم
0: على رأس.
1: وإن شاء الله يعني نحن تحت يعني لبيان الحقيقة
0: كل احترام. هاي يعني الـ الـ الـ النوع من اللقاءات والحوارات انك تحكي مع صاحب القصة مع صاحب القضية بكل تفاصيل، وانت يعني مشكور.
1: تبينوا نعم. ربنا بقول نعم. فتبين نعم. خطاب للمؤمنين تبينوا
0: نعم.
1: قبل ان يعني ان ننال من الناس الشرفاء الانقياء الأخيار الأطهار. نحن في أرض الرباط، يجب أن نكون وحدة واحدة، لا أن يعني أن ينال بعض.
0: والله يا شيخ البعض. اليوم وخصوصا مع هالسوشيال ميديا أسهل إشي صارت كيل الاتهامات لأي حدا، وأنك تجرح أي حدا وتتنمر على أي حدا. اليوم خطأ. عصر السوشيال طبعا
1: نصيحة أوجهها لشعبنا في كل مكان
0: نعم.
1: أن يتحققوا من المعلومة قبل أن ينشروها على وسائل الاتصال الاجتماعي أو أن يتكلموا فيها
0: صحيح.
1: أو أن يتكلموا فيها. الغيبة والنميمة ونقل الأخبار الكاذبة والافتراءات هذه يعني كبائر
0: نعم. بارك الله فيك، وهيك تكون الصورة وضحت تماما إن شاء الله. سمحت الشيخ تيسير بيوض التميمي أحد وجهاء عائلة بيوض التميمي مشكور يعني بالورقة والكلام وبالأسماء ذكر أين زرعت هذه الأشجار، أشجار الزيتون المعمرة التي تم اقتلاعها من هذه الأرض لتسويتها من أجل إقامة مقبرة في هذه المنطقة للعائلة، وتوزيع هذه الأشجار بالاسم يعني كما سمعتم من الشيخ تيسير. وإحنا بدورنا أيضا يعني شادي نقتطع هذه المقابلة ونعيد بثها لحضراتكم يعني مثل ما هي كمان للرأي العام من أجل كمان بثها على منصات السوشيال ميديا. بهيك بيكون يعني هذا الملف الآن بات واضحا كليا. فيما يخص وزارة الزراعة احنا حتى طالبنا من الناطق باسم الحكومة أن يعني يكون في حوار أو حديث من وزارة الزراعة، وعدنا خيرا. وبتوقع الآن يعني لا فائدة يعني بالفائدة من الحديث بعد انتهاء الملف والتوضيح الكامل من الشيخ تيسير بيوض التميمي، اللي تمنى على الناس أن لا يجتهدوا دون علم ودون معرفة ودون تبين ودون تحقق. وللأسف اليوم في عصر السوشيال ميديا والذكاء الصناعي وإلى آخره تسمع الكثير من القصص والتفاصيل الكثيرة والكثيرة جدا. احنا بنحكي بشكل او باخر على ملفات مختلفة متنقلة من موضوع لموضوع، والموضوع التالي اتوقع معنا من بيت أمر حديث حول حملة تطوعية لتنظيف شوارع البلدة وزراعة الأشجار والورود، وهناك يعني نفس جديد في بيت أمر اللي بالفترة الأخيرة نتيجة الأحداث المؤسفة والإشكالية العائلية، كانت يعني بيت أمر بحاجة لشيء من هذا القبيل، في حملة تطوعية لتنظيف الشوارع وتجميلها وزراعة أشجار وورود وزهور، وشارك فيها الكثير من أبناء البلدة بالتعاون مع بلدية بيت أمر وشبيبة بيت أمر. بنقول يعني كل الاحترام لما بيكون في شيء من هذا القبيل، احنا بنحب نأكده، بنحب ندعمه، بنحب نأيده، بنحب كمان يعني نعمم هذا النوع من الأفكار. بتوقع صارت معنا أستاذة لين عوض، عضو مجلس بلدية بيت أمر. أستاذة لين صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا بحضرتك وألا أعطيكم العافية. عن هاي الحملة على هاي الفكرة من أنه يكون في يعني إعادة ضخ للحياة وإعادة زراعة للأمل وللنفوس لتزهر من جديد في بيت أمر بعد شوية شوائب كانت بالفترة الأخيرة نتيجة يعني الظروف اللي بنعرفها جميعا. فاحكي لنا ستلينا عن هاي الحملة لو سمحتي.
2: لين
0: أهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
2: يعطيك العافيه.
0: يا مرحبا.
2: هاي الحمله صراحه بلشوها شباب متطوعين من الشبيبه الطلابيه اللي انا كادر من كوادرها.
0: كل احترام.
2: ولجأوا لمؤسسه البلديه في بيت أمر قبل ما اكون عضو مجلس بلدي لحتى ترعاهم وتدعمهم وتوفر لهم المعدات اللي لازمه لإلهم.
0: نعم.
2: وبلشوا بتنظيف المدخل البلد وتقليم تقليم الأشجار، ومن ثم أنا استلمت تم تعيين مجلس بلدي جديد في بيت أمر، وأنا كنت بشرفني إني أكون عضو مجلس بلدي، وإحنا استكملنا وكمان كادر من كوادر الشبيبة كنت حلقة وصل بين الطرفين، استكملناها رحنا للشوارع الأكثر حيوية بالبلدة نظفناها وزرعنا أشجار جديدة اللهم صل على محمد يعني، وراح نستمر ان شاء الله رب العالمين بانه نستكمل الحمله في الشوارع الاكثر حيويه بالبلده، ونامل انه نقدر نطال جميع احياء البلده.
0: كثير حلو. مجرد يعني خروج هذه الفكرة إلى النور، وأنا متأكد أنه في ناس كثير بكثير أماكن وبكثير مناطق بيتمنوا أو بيفكروا أو بيجربوا أو بيحاولوا أنه يكون في مبادرات من هذا النوع لتجميل أحيائهم، لتجميل قراهم، بلداتهم، مدنهم، و يعني بهاي الطريقة. فكيف كان خلنا نقول استقبال أو تفاعل الناس مع هاي الحملة، مع عملية التنظيف، مع عملية التشجير، وخصوصا بعد هالأزمة المؤسفة اللي عدت فيها بيت أمر؟
2: صحيح، لأنه بيت أمر زي ما ذكرت حضرتك يعني صار لنا الحمد لله رب العالمين 5 سنين.
0: نعم.
2: أزمة كتير طويلة وتذكرات محكمة، البلد تعبانة وناسها تعبانين، ف يعني أي لمسة كانت تضفي روح. حتى مثلا وين إحنا بنكون بالمنطقة بتلاقي أهل الحي جايين وبيساعدوا، والشباب اللي احنا يعني شباب المنطقه اللي احنا بنكون فيها برضه جايين وبيساعدوا. البلد مليانه خير، واهل بيت أمر بيحبوا بيت أمر، ان شاء الله ربنا بيزيل هالغمه عنها باسرع وقت، وبننهض وبنرجع ننهض بيت أمر زي ما كانت قبل واحسن
0: إن شاء الله. وهذا ما نتمناه، ونستغل وجود حضرتك عضو مجلس بلدي في بيت أمر. كيف الخدمات اليوم؟ وخلنا نقول لأنه إحنا نعرف الظروف كمان حالت دون أن تكون هناك انتخابات في بيت أمر.
2: صحيح، إحنا لجنة تعيين.
0: نعم نعم
2: صحيح. الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية يعني كما نتمنى وممكن أفضل
0: إن شاء الله.
2: ونتمنى إنه نكون الأفضل والأفضل دائما يعني. إحنا نسعى نشتغل. وضع بيت أمر زي ما ذكرت حال حضرتك هو جدا سيء يعني. بيت أمر وصلت الحضيض للأسف أكثر من إشي. المشكلة في الدم اللي موجودة في بيت أمر صار لها أكثر من 5 سنين. الإغلاقات اللي بتواجهها بلدة بيت أمر مش موجودة ولا بأي قرية أخرى في الضفة الغربية. احنا محاصرين من الأربع جهات، ففي أكثر من عامل قاعد يعني بيضيق على البلد، وحتى ظروف العمل فيها كتير صعبة يعني. حتى الطرق اللي احنا عملنا بنحاول نشتغل فيها هي يعني ما نقدر نشتغل فيها بدون موافقة الطرف الآخر، فبكل إشي احنا مقيدين للأسف، ولكن نفعل الأفضل دائما إن شاء الله رب العالمين إنه يكون لنا بصمة تحكي عنها أهل البلد ويذكرونا بالخير دائما
0: إن شاء الله. في مشاريع إشي هيك ممكن نحكي عنها ولا لسه بدري؟
2: يعني إحنا مش كتير صار لنا مستجمين أسبوعين
0: بدري شوي.
2: في مشاريع بس مثل يعني زي ما ذكرت سابقا ننتظر موافقة الطرف الآخر من يعني بأي مشروع للأسف.
0: هذا ما نتمنى إن شاء الله تمشي الأمور بخير وسلام وأمن وأمان لكل أهلنا. ولحضرتك شكرا لتعقيبك على الموضوع وجودك معنا أستاذة لين عوض عضو مجلس بلدي بيت أمر للحديث عن هذه الحملة التطوعية الشبابية لإعادة النبض والحياة إلى بيت أمر بتنظيف شوارع الرئيسية والمركزية والحيوية وزراعة الأشجار والورود. وإحنا بنقول يعني بلادنا ممكن تمرض شوي, ممكن زي ما بقولوها بالعامية تجعلك شوي, ولكنها ما بتموت أبدا, بتظل قوية وبتظل حيوية وبتظل الحياة موجودة. وهي شريان الحياة الوصفة السحرية للحالة الفلسطينية بأنه مهما مر من ظروف ومهما تغيرت وتبدلت من أحوال ستبقى الحالة الفلسطينية عصية على الوفاء والنهوض والعودة من جديد.

للمشاركة 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة، ولكن بعد الفاصل يا شادي للحديث بقية.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلاولك يعني هيك القصد في الموضوع، هم اللي طلبوا وهم اللي هذا هيك هو المثل، خلى اشي وما قال عنه. استاذ حسين الله يسعد صباحك وكل حدا بينضم لنا بالمتابعة على البث الإذاعي والتلفزيوني وكمان على السوشيال ميديا ومواقع البث الإلكتروني، الله يسعدكم ويسعد صباحكم.

0: إلي.
1: ليش بتذكركم هاي الأغنية؟ نشوف جيل الخمسينات والأربعينات ولا ليش بتذكركم الأغنية هاي؟
0: يا غليل علي يا أهل اسكندرية يا بين شط ومية.
1: ليش بتذكركم الأغنية؟
0: عشتكم علي بين شط ومية.
1: أثر 10 من 10. هاي كانت كلمة السر بتفجير اللي صار بإيلات من الضفادع المصرية. شو يا زمروح توربيد؟ خلينا ناخذ مشاركات على 22 16 240، 22 16 241، 02 مقدمة الاتصال ناخذ. طيب انفصل التليفون. حاضرين.

0: فيما يخص الملفات الإقليمية سيداتي وسادتي، الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه يجب احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز حسب ما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأنه يجب احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. حكومة ترامب كلولو فانس بيقول وهو نائب الرئيس الأمريكي حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز. يعني كانت مكان هرمز فاتح وكانت الملاحة عادية وكانت البواخر والسفن النفطية والغير نفطية والعسكرية والغير عسكرية اتعدي وما فيش أي مشكلة، رحتوا نكشتوهم وبعدين بتفاوضوا هلأ لإعادة فتح مضيق هرمز. عن جد ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: أبو الأمير حرباوي، الله يسعدك.
0: هلا يا أبو الأمير، يا مراحب يا مراحب.
1: والله إحنا بدنا نشكر البلدية.
0: يلا شكرا يا بلدية.
1: بيشتغلون بواد الكرم وضعيف وبواد التفسوح.
0: حلو حلو حلو.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا شارع من نزلت مسجد الرضوان بواد التفسوح على عند ربحة. الدقيقة واحدة تصل السيارة بس تكمل البلدية.
0: هي واحدة بتوصل السيارة بس تكمل البلدية.
1: مدخل دواء يعني مسجد الرضوان مدرسة صادق نروح. نفس النزلة في المسجد الرضوان عيات الرضوان في شارع بنزل على عند ربحة بنصف دقيقة. احنا سكان المنطقة وفي أزمة عندنا الصلاة ودواء نروح ومسجد الجدع. تبقى أزمة كثير على التفوح. أنا بقول لك في حلول، في شارعين ثلاثة من عادة التفوح ينزل على عند ربحة وفي مدارس جديدة وفي مساجد جديدة عند ربحة. بس يكملون مع الشارع هذا من مسجد الرضوان على نزول عند ربحة. يعني البلدية مش عرفته هي دقيقة واحدة مثلا.
0: الطريق موجودة ولا بدهم يشكوا طريق؟
1: لا موجودة بس البلدية تكملها بجراسة بيوم، يعني بشغل جراسة ساعة بتكملها البلدية.
0: لا هي إذا هي على ساعة يا أخي أنا بدي أبعث لك باقر بساعة بس.
1: موجودة الطريق أبو أحمد.
0: مش يعني أنا اللي بدي أسأله إنه هل حكيتوا مع البلدية لفهمتوا ليش في إشي فيش إشي كأهالي منطقة كحدا؟
1: هم الشارع هذا اشتروا عدة فيلا صار في حمزة سكافي وصار موجودة عند ربحة. يعني صار الطريق موجودة أنا البلدية تكمل.
0: يا خينا سؤالتك إشي تاني، أنت جاوبتني في إشي تالت، إنه أنتوا كمواطنين عرفتوا ليش البلدية مش قادرة تكمل هالنص ساعة ليش في هالباقر؟
1: هم لازم يشتغلوا.
0: لا إله إلا الله. يا أبو الأمير ركز معي ركز معي.
1: في شرعين ثلاثة غيره كمان أبو أحمد، يعني في كمان شرعين.
0: طب أعيد لك السؤال، سألتوا البلدية ليش ما كملتش هالنص ساعة هاي بالباقر؟
1: هم اشتغلوا من العارضة وبلا فوق ومن عند ربحة ومتحت، يعني ما كملوش الشارع أصلا، في شارع بس ما كملوش.
0: أبو الأمير مالك مش مصحصح اليوم، سألتوا البلدية أنتوا ليش ما كملوش؟
1: لا والله بس مهم.
0: طب أنا بس لا والله هاي.
1: في كمان شرعين غيره كمان بنزول صالة فنيسة على عادة تفوح البلدية مش مشتغلتهم.
0: أيوه.
1: يعني في كمان شرعين.
0: طيب. غيره. تاخد رأيي إنه بيشتغلوا عندكم هم هلا صح؟
1: بيشتغلوا على مفر وادي الكرم.
0: عظيم. أنا بتمنى كأهالي كناس، أنت بتقول في ناس قاعدة بنات وكذا وإلى آخره، إنه يكون في واحد اثنين ثلاثة. وانا بوعدك اللي يكون فيه، يعني راح نحكي، يعني انا راح يعني سعد سجلها الملاحظة هاي باي لقاء مع الاخوان في البلدية، ويوم الخميس اتوقع باشمهندس يوسف الجعبري حيكون مع لا الخميس، الحلقة هاي استثنائيا الخميس حتكون بحل قلتونا عشان ننوه، يعني حتكون يوم الخميس لانه في سفر لسعادة رئيس البلدية والحلقة حتكون يوم الخميس، فهاي حتكون على الأجندة. أنتوا كمان كأهالي افتحوا خطوط تواصل مع البلدية، بيكون كثير منيح، بيكون كثير حلو إذا بيكون في حلو.
1: والله فاتحين من 5 سنين الترليات تصل على مصر جامع الجدع وعادة تفوح ومتوصلين كل يوم معهم.
0: هاي مش شغل بس بلدي، هاي شغل بلد، شغل نظام، هاي بدها الأمم المتحدة. موضوع صباحك يا أبو الأمير، تحياتي يا حبيبي. أنا قصدت في موضوع الدخلة هاي اللي هي أنا متأكد، شوفوا موضوع الشوارع والطرق وقص الشوارع أو فتح الشوارع مش إنه شغلة والله هي يعني نص ساعة باقر وكذا، لا أحيانا بيكون
2: نكتشف إحنا هيك لما بنسأل نكتشف إنه بعض الأهالي أحيانا بكونوا مانعين، بكون في اعتراضات، بكون في مشروع مش عارف شو، يعني بكون في إشي هو اللي مانع هذا العمل. صدقوني يعني أنا بكل ثقة بحكيها، لأنه كل الملفات اللي سألنا فيها اللي من هذا النوع بتكون في إشي مانعها، يعني في موانع قاهرة يعني. ألو.
3: عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الله يسعد صباحك.
2: يا صباح الورد.
3: صباح
2: يا هلا.
3: المستمعين كلهم.
2: يا هلا بيك.
3: معاك باسل غي.
2: باسل يا باسل، شو عامل؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
2: أمورك مليحة؟
3: تمامك تمام.
2: يا رب تظلها تمام.
3: والله يا أبو أحمد أنا حبيت أحكي هالكلمتين.
2: تحت أمرك.
3: يعني بخصوص البلدية، ربنا الله شايفينهم بيشتغلوا، ما شاء الله عليهم.
2: نعم.
3: ما شاء الله عليهم، يعني جماعة جايين يشتغلوا ومبين عليهم.
2: اللهم لا حسد.
3: اللهم لا حسد، إن شاء الله بضلوا هيك.
2: إن شاء الله.
3: بس أنا عندي عتب.
2: تفضل.
3: عندي عتب.
2: نعم.
3: على البلدية. وعلى رئيس البلدية، هذا عتب محبة.
2: تمام، تفضل.
3: احنا يمكن قبل شهرين تتذكر لما انحرق اللي هي تبعت البلديه هي بالفاح فوق الاصفائيه المكب انحرق كاوتشوك انحرقت المكب البلديه
2: صحيح.
3: والله يا ابو احمد هي شهرين 60 يوم ما في يوم منا الا وريحه دخنه في مناخيرنا
2: حتى الان
3: لحتى الان. والله يا ابو احمد انا بحكيش انه الاصفائيه مقصره، الاصفائيه مقصره كل يوم بطاقته كل يوم للصيئة أنا شايفها لأني ساكن بوينتا.
2: لحتى الآن بواقي الحريق موجودة؟
3: لحتى الآن هي بتولع فعل فاعل هي لحالها هي بتعرفش بس دائما بتولع دائما بتولع كل يوم كل والله الليلة ماني كيف ما نمت مش قادر مش قادر.
2: ألا بتخنق يعني ما معروف مش سهلة بتعمل
3: يعني ريحة كاوتشوك الكاوتشوك لما يولع سكن الكاوتشوك يعني اللي ما عندوش أزمة بصير عنده أزمة. فأنا هي من خلال الراديو الرابعة
2: حاضرين
3: شاهد عليك
2: حاضرين.
3: يا رئيس البلدية
2: حاضرين
3: تيجي تقيملنا هذه طلع هي تنقام هي تنقام تتحمل في الشاحنات يعني مع إطفائية بتطفي مية من كل كم جرابة بتطفيها وتنقام إنه يقيملنا إياها من هون. والله إنها مضرة للحارة كلها يعني مش بكفي الواحد باقي من السولر اللي هو اللي بيسووه هذا وريحة الحارة كلها تعبي كمان هي الكوشوك هذا اللي ولع لليوم هاي 60 يوم لليوم ولع
2: غريب يعني انه 60 يوم وتضلها بواقي الحريق
3: هي بتضلها النار
2: يعني انه حدا بجددها ولا هي بتضلها بواقي حريق من تحت
3: يعني انا ما شفتش ولا حدا بولعها بس ما بتعرف ماشي هذه اللي هي المكونات اللي طلعت عباره عن كاوتشوك ومواد بلاستيكيه
2: واشياء متراكمه فوق بعضها وكذا هذا بتضلها هي بتضلها
3: تدخن زي ما بتطلع الصويه بتطفي اول 10 سم بس
2: ايوه
3: ايوه هي بدها جرافه تقلبها والصويه وتنكات مي
2: حاضرين حاضرين حاضرين حاضرين على راسي على راسي على راسي ألف سلامة
3: ألف سلامة يسعد صباحك يا رب
2: حبيبي يسعد صباحك. يعني ملاحظة محقة وشكوى محقة ومهمة جدا عملية إطفاء الحريق اللي كان في منطقة جنوبية قبل فترة من شهرين يعني تقريبا لا زال يعني بنسنس زي ما بقولوها نحكيها بالعامية بنسنس هيك ها إنه بطفوا يعني بكل أخوي باسل إنه بطفوا فوق 20 سنتي فتحتيهم بظل في رماد فالرماد بعاودي اللي هو مش رماد اللي هو الفحم يعني الأشياء اللي بتظلها مولعة بتظلها مولعة فبتدفى فوق بتعود تولع بتعود تدخن بتعود اقلبوها كلب يعني انه بعرفش كيف اللي هم يعني اخصائيين تطفي وكذا. ألو
4: ألو صباح الخير استاذ عادل
2: اهلا وسهلا
4: معك عصام
2: هلا يا أستاذ عصام كيف حالك؟
4: تمي الله يبارك فيك يعطيك الفاتحة والله أنا مستمع زي يعني للزاعة لما بدي أسمع شغلة بسمعها قاعد برنكش بسمع في شوكي عشان هيك الناس كل البرنامج في نقطة أنا لفت نظرك وإلها مرة طلبتها منكو بالنسبة لجامع الرامي مسجد الرامي
2: مسجد الرامي
4: يعني هم بنزل البرنامج كل شهر مرة بعض أسبوع واحد شهر أو اثنين شهر بعض أسبوعين للخطب طول الشهر طالبنا يسرع إذا يجي يخطب عندنا يعني بيروح بكل المساجد بنطحنا الزور
2: بدك الشيخ يسري يجي عندكم
4: إذا ممكن
2: شو كنا لك وقتها إحنا شو يا سعد سعد شوف لنا الشيخ يسري شوف حدا إنه يودوا على جامع الرامي
4: الرامي
2: حاضر حاضر شو صار في الشوكة في أصبعك شو بتسوي أنا أخصائي
4: أخصائي حرقت الإبرة حرقت الإبرة طرفها وعمالي أباكش فيها
2: لا تنكشاش كثير بتحط ملح مع خل
0: ملح مع خل مع مي دافية مش سخن كثير يعني دافية حطها أبو خمس دقائق لحالها بتطلع.
4: ما هو يا أستاذ عادة سوت زي
0: دم مدة
4: مش مدة حتى زي تلول يسوت الأصبع.
0: أوه هاي قصة قصة بس ومع ذلك برضو حاول عقمها بملح كمان مع إشي زي هيك عشان هذا وتبعش
4: ملح وليمون
0: خل ليمون بلاش ما تنامش الليلة.
4: حاضر
0: ألف سلامة عليك ألف سلامة حاضرين يا
4: بارك الله فيك.
0: أهلا يا باشا هلا بيك هلا بيك يعني بعرفش كيف ممكن ينطلب انه شيخي يعني طبعا اخونا الشيخ يسري ما شاء الله عليه سبحان الله الناس اللي بتحكي بالكذا وهيك مطلوبة بتكون احيانا بتروح ورا شيخ بجعبالك تجيب لك فرشة معك. الو طب مش الو خلص

0: الو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله والإكرام.
1: الله يصبحك، الله يصبحك الخير أبو أحمد.
0: هاي هاي عم أبو شحدة، نزلت المي عندك ولا لا؟
1: والله أنا عمالي بدي أشكي على البلدية يعني.
0: كيف أنا أعرف؟
1: من سنة نزلت مرة أو مرتين والله أبو أحمد.
0: بقولون عندكم مشكلة في المي في الشبكة كلها هيك خاشة في بعض.
1: والله يا أخي من سنة. يا مرة يا مرتين نزلت. نضطر نشتري مثل المي ب15 شيكل.
0: في تعديات عندكم في المنطقة على المي؟
1: في تعديات في سرقات كثيرة. والله في سرقات كثيرة.
0: طب حرام.
1: هم بيفهموا الحرام ولا الحلال هم.
0: طب يعني عيب.
1: عشان منطقتنا مرتفعة تدلات المي.
0: برضو يعني انت بدك العلالي اليوم
1: يعني بندفع الثمن احنا.
0: اللي فيسكم في العلالي بدفع الثمن على المي.
1: والله بندفع الثمن.
0: والله ماني عارف شو ممكن ينعمل، بس حطها كمان ملاحظة هاي لباش مهندس الجعبري علشان كمان مي في منطقة جبل جوهر. مي جبل جوهر
1: الله يرحم فادي الأواسم، كان لما متسلش المي ويوعد واحد يجي على داره ويقول له وصلت ولا لا، يتأكد انه وصلت المي ولا لا.
0: رحمة الله عليه. كانت الدنيا غير الدنيا يا عم ابو شهد. اليوم
1: تغيرت الدنيا،
0: اليوم دنيا تانية. كم واحد كان بياخذ مي بطريقة غير شرعية؟
1: أول والله كان قليل أبو أحمد. قليلة البشر كتر يا أخي.
0: اليوم كم واحد بياخدها بطريقة شرعية؟
1: والله قليل اللي بياخد الشرعية. والله أن من سنة ما أخذنا مرة ومرتين.
0: بعين الله بعين الله بعين الله. عماله سعد بكتب لي كلام ديش أقول لك إياه، خلاص بلاش. سلامات سلامات. ألو.
2: السلام عليكم.
0: يا مرحب.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا يا هلا.
2: معلمي بيت
0: أنا معلمك؟
2: أنت معلم الجميع يا رجل.
0: معلمي. طب هات مفتاح شد هات.
2: بدي أسأل سؤال.
0: احنا
2: عندنا الحمد لله رب العالمين دولة بنقول عن حالنا ومنقول عن حالنا، في عندنا ضابطة جمركية. وعندنا وزارة اقتصاد وفي
0: يا زلمة اسأل السؤال، ما انت بتعطيني في الجواب قاعد، شو خليت لي معناها؟
2: هل هم بس بسألك سؤال على سؤالي، هل هم بس اسم ولا فعل؟ عندنا انا بشتري قبل 4 أيام باكيت شاي. نعم. فبتفاجئ امبارح المرأة في الليل بتفتح باكيت الشاي بدها تسوي شاي. انجلتن وما شاء الله عنه وتعود تفرد اشي مرتب وحلو. بتفتح باكيت الشاي اللي هو نصه شاي ونصه باكيتات تبعات الدخان، تبعات الورق الدخان اللف.
0: هذا بقى رايع غزة وما زبطش يا معلم.
2: يعني الكتل هفتوى انت عطول.
0: ما شو فتوى هذا؟ وين باقي انت؟ انت من وين؟ من اي منطقة؟ من اي منطقة حضرتك؟
2: انا من بيت لحم.
0: انت التاجر اللي عندكم مش تاجر جاهل معناها، هذا رايح على غزة كاينة تهريب يا معلم. لا ولا مش
2: على طول لقيت لا انت فتوى.
0: مش فيك ما هيك. هذا يا معلم يا معلم يا حبيب قلبي، كانوا قبل يهربوا الدخان وتبع السجاير هذا الورق الأوتومان، وكانوا يهربوا المعسل والمش عارف ايش في اي في الكرود المكردنه في الطير الطاير، ان شاء الله بعيد عنك في فردة الكندرة بحفروها من تحت، وعملوها طبعا بحفروها من تحت وبحطوها محل الكعب وبقولوا يلا الكندرة بعشرة شيكل بس محمل دخان. فهذا من ضحايا التهريب انت طلعت.
2: بس بهمش انا مش انا انا
0: ايوه أنا كمل هلا كمل، بس انا وضحت لك يعني وين كان بدها تروح.
2: بس للاسف
0: أيوة.
2: ريحه الدخان، ريحه باكيتات الشاي ما تقول الدخان، انا اتلفتها وخرجتها، لكن ريحه الدخان اللي باكيتات الشاي مش دخان. ولا انه انا اتوقع انها حشيش
0: حبيبي احلوت.
2: أنا مش بحكي إنه على باكيتات مهربة. لا
0: فيها ورق ولا فيها مادة؟ في مادة معينة. استنى إذا مستنى هاي في قضية، في قضية قدامنا هلا، في مادة معينة إشي لا يكون حشيش.
2: أنا أتلفتها وحركتها لأني لأني لو بدي أروح بجوز يصير أنا المهرب.
0: أنت المحشش كاين. اسمع هذا في مرة زمان زمان زمان أقول لك شو صار. مسكوا كمية حشيش تمام؟
2: نعم.
0: رد علي تحكي لك قصة يعني حقيقية مش حقيقية اللي هو. فراحت الجهة اللي مسكت هذا الحشيش بدها تتلفه.
2: نعم.
0: كويس شو عملوا؟ وكتوا في قاعة هيك في مكان عام مفتوح وولعوا فيه النار. بعد نص ساعة هات لي
2: المنطقة كلها حشش.
0: كل الحرش. فأنت قصتك يا سيدي ضربتك أجت من تاجر بده يودي على غزة وما زبطتش معاه.
2: بس.
0: والبقية في حياتك يعني خلاص بكيت شاي هو.
2: بكيت شاي نعم صحيح.
0: خلاص البكية في حياتك شو جيب غير وشنا نقول لك يعني.
2: أنا مش معي مش على الشاي.
0: ها.
2: على البكيتات الدخان، على البكيتات الدخان لو بدي أبيعه. بيطول معايا حق 10 بكيتات شاي.
0: طب كم بعته؟
2: لا يا عم لا شبي الله يرضى عليك انا مش تبعك الشغل خاف الله يرضى عليك. بس انا السؤال
0: طب كم بلغتهم يا زلم يعني هم باقيين بخطوا في الرمل. اسمع تقول لك وين اكثر جهاز في العالم بيشتغل لمكافحه الحشيش والمخدرات والممنوعات وين في العالم؟ وين
2: احنا في فلسطين؟
0: لا يا وين فلسطين، احنا كويسين احنا بس يعني مش في أكتر من كولومبيا والمطارات والمش عارف الأمن والكذا بصير تهريب. يعني أنت بتقول لك باقي هون يعني بدو شفلت ولا يعني ولا عيار.
2: أنا لازم حكشكم ببلاش.
0: أنت لازم اتصلت عليهم قلت لهم يا معلم يا أبو الشباب هاي سويت لكم قضية تعالوا هاي في عندي إشي مش عارف شو هو حشيش ولا دخان.
2: هذا انت بدنا نسوي زي هذاك الواحد ما تفوه معاه 27 سيجارة حشيش انه يعترف انه تبعاته ما طرفش. حولوه على المحكمة. فلما حولوه على المحكمة حولوه باربع سجاير قال له بكل يا سيادة القاضي انا من اول التحقيق لحين ما طرفتش بس انا الحين بدي اعترف. قال له شو بدك تعترف؟ قال له انا اللي مسكن معايا ودخاني مزبوط وحشيش ومخدرات، انا اللي مسكن معايا 27 سيجارة، وين رحتوا هنا طيب جايبين لي أربعة سجاير وين رحتوا في الباكي؟
0: أيوة.
2: أنا توه إنه مسك إنه هاي 27 سجارة أشيك، وين رحتوا في الباكي؟ أنا ما هنا بس أربعة.
0: عاد يعني خلاص شو بدنا نسوي هذا اللي صار معك. الله يسعد صباحك والله يهدي البال. في بتصير قصص. احنا اليوم في وضع يعني ما تستغرب اذا فتحت باكيت الشاي لقيت فيه حشيش، ما تستغرب اذا بعيد عن السمعين شريت لك يعني بحكي هالجملتين واجري على الله ولا اشي بخطر عبالك او بخطرش عبالك الا دخلوا فيه تهريب. ولا اشي وانا مسؤول. لا لا شو ايه هنقول سعد حسبي الله على اليهود على المش كويسين. قال لك لف لي حشيش.

خليها على الله, خليها على الله. حبيت الكلمة عيدا. وجهك اللي ضيعته زمان في عيوني السود, ولا وجهك عيوني ايش في عيون سود وخضر ومش عارف شو. احنا متأسفين بهيك, بكون خلص البرنامج. بكرة بنلتقي ان شاء الله.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

Let's get it.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاتي، مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب فيها زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا، أنا بعترف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

قلبي ما بدو حياته ولا بدو عمره بالك ليلي طويل.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي اليوم إلى النوع الثالث من الذبائح، وهي ذبيحة السلامة كما وردت في الأصحاح الثالث من سفر اللاويين. وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح. موضوع شيق أدعوك أن تنضم إلي صديقي لنتشارك به.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. بقلب ملؤه الفرح أحييكم في هذا الوقت وأرحب بكم في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي برفقة الأخ سهيل موسى. يقول أحدهم: كنت شابا في العشرين من عمري أتطلع إلى الأمام بابتسامة الطموح المتفائل، مطمئنا لمستقبل لامع ناجح. تعرفت بالإيمان المسيحي منذ نعومة أظافري، وتعلمت المبادئ المسيحية وقبلتها ببساطة الأطفال. لكن المحيط الذي عشت فيه مع عدم تنمية هذه المبادئ جعل إيماني يتضاءل مع مرور الأيام، فبدلا من أن ينمو خنق في مهده، لقد كان إيماني نبتة يافعة تركت وحيدة تصارع تجارب الحياة القاسية، وأن لها أن تصمد، ولكنها لم تفقد الحياة تماما.

وفي محيط الجامعة، محيط العلم والفلسفة، اعترضتني آراء فلسفية إلحادية طغت على ذهني وأفقدتني التفكير الروحي السليم. وجوابا على تساؤلاتي عن مسبب الكون وعلة الوجود، وافقت نفسي على تسميته الله، مع الاحتفاظ بالفكر أنه بعدما خلقنا لم يبقى له أي تدخل في شؤوننا الشخصية، وبذلك حررت نفسي من مسؤوليتي أمامه وانصرفت ساعيا وراء الملذات والمجد الدنيوي. لكن الله لم يتركني أتخبط في ضلالي هذا، لقد عرف بذرة إيماني وإخلاصي في طلب الحق، فاستخدم أنجح وسيلة لتغيير وجهة سيري في الحياة وإعادتي إليه.

لقد سمح الله بحادث أليم في حياتي لإرجاعي إليه، رماني طريح الفراش. ومن كان يتصور الشعور الذي اكتنفني والحالة التي اجتزتها عندما أعلن لي الطبيب أني سأبقى طريح الفراش طول حياتي ولا أمل لي بالشفاء. مررت بحالة يأس مرير تمنيت معها الموت، ولكن حتى الموت كان أمنية صعبة المنال. وأنا في هذه الحالة ابتدأ الرب يتعامل معي ليقودني إليه، فأرسل خدامه الأمناء لزيارتي، وعدت أسمع من جديد عن محبته وعما أعده الله للذين يؤمنون به، وأرى فرحا غير عاديا في حياتهم. فقلت في نفسي: إذا كان هذا هو عمل المسيح في قلبي فقد وجدت ضالتي المنشودة.

وهكذا وسط أوجاع الجسدية وآلام النفسية سمعت صوتا حنونا ينادي: تعال إلي، أنا أعرف أنك متعب وستجد الراحة وتدخل من جديد إلى عمق الشركة معي. لم أستطع أن أتوانى عن هذه الدعوة، لقد شعرت بجاذبية سحرية تشدني نحو المسيح الذي مات من أجلي، وأحسست أني لا أقدر أن أجد الراحة بدونه. في تلك اللحظة عدت إليه وطلبت منه أن يمتلك حياتي، فشعرت أن حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي، وسلام الله ملأ قلبي، وأصبح يسوع صديقي الوفي الذي لا يتخلى عني لحظة واحدة.

0: والآن مع الأخ سهيل موسى وفقرة جديدة من سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أيها الأعزاء، يطيب لي أن ألتقي وإياكم مجددا في دراسة أخرى عبر سفر اللاويين، السفر الثالث من الكتاب المقدس. صلاة قلبي أن يجد كل منا معنى أعمق وهدفا أسمى لوجوده عبر هذه الدراسة المشتركة. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح الثاني من اللاويين، حيث رأينا تقدمة الدقيق التي تكشف عن بشرية المسيح في كل كمالها وروعتها. لله قصد آخر للإنسان، وإذا أردت أن تعرف قصده عليك أن تنظر إلى المسيح، لأنه الإنسان الوحيد الذي أرضى الله، كان رائعا في حياته ورائحة سرور للرب. كانت هذه التقدمة مصنوعة من الدقيق النقي، وهذا يعني أنه قد حدث طرق وطحن كبيران للقمح، وهذا يعلن عن شخصية الرب يسوع النقية الكاملة والمتزنة. كان الوحيد الصحيح من جميع النواحي، فالخطية قد جعلت الجنس البشري أخرقا متحيزا ومعاقا إن صح التعبير. لم تكن طبيعة المسيح هي التي تقود خطاه. نعم، كان الرب متزنا بشكل كامل بينما نرزح نحن تحت نقائصنا. كانت التقدمة تنضح بالزيت الذي كان مستخدما فيها بطرق متنوعة، وفي حياة الرب يسوع نجد الروح القدس بارزا جدا. وإذا كان الرب في بشريته الكاملة احتاج إلى الروح القدس، فكم نحن بنقائصنا، لا يمكننا أن نفعل شيئا من أنفسنا. اللبان في التقدمة يحكي عن حياة الرب يسوع التي ظهر عبيرها تحت نيران الآلام والاضطهاد. هذا ما رآه الآب فيه كالوحيد الذي عمل مرضاته. كانت رائحة زكية تفوح من حياته، وهذا ما يجب أن يفوح من حياتنا أيضا، لأننا ننتمي إليه. كلما كانت الصعوبات تشتد على الرب، كلما كان أكثر حلاوة. كان يجب أن تخلو هذه التقدمة من الخميرة والعسل. الخميرة تشير إلى الشر، واستثناء الخميرة من التقدمة يشير إلى حياة المسيح الخالية من كل شر وخطية. أما العسل فهو يشير إلى الحلاوة الطبيعية والتقوى الخارجية. ويسوع لم يكن يستعرض أي شيء حلو في حياته، لم يكن هناك عسل ولم تكن هناك أي خميرة في أقواله تجعله مقبولا للإنسان الطبيعي. وأخيرا، كانت التقدمة تحتوي على الملح، وهو عكس الخميرة لأنه يحفظ الأشياء من الفساد. نعم، قربان الدقيق يضع أمامنا المسيح في كامل تكريسه، ويشير أيضا إلى تكريس المؤمن في المسيح، ويصور المسيح في بشريته الكاملة. نأتي اليوم إلى النوع الثالث من الذبائح، وهي ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين. وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح. قلنا أن الطريق الوحيد الذي نأتي به إلى الله هو من خلال المسيح. لا يمكن لذبيحة واحدة أن تكشف النقاب عن كل كمالات المسيح وأمجاده. وكما أننا نحتاج إلى 4 أناجيل في العهد القديم لتقديم حياة يسوع على الأرض، هكذا فإننا نحتاج 5 تقديمات من سفر اللاويين للإعلان عن شخصه وعمله. سنلاحظ وجود تشابهات مذهلة بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة، وسنلاحظ أيضا مفارقة كبيرة. ذبيحة السلامة لا تحكي عن السلام الذي صنعه الرب يسوع بدمه على الصليب، لأن هذا يتعلق بالخطية ويأتي ضمن الذبائح التي لم تكن وقود سرور وذات طعم حلو. وهذه الذبائح تتعلق بالسلام الذي وفره المسيح تجاه الخطية، كما يصيغها بولس في رسالة كولوسي على النحو التالي: وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. هذا لا يتعلق بذبيحة السلامة، فالأخيرة تحكي غالبا عن السلام الذي تحدث عنه بولس في رسالة أفسس، السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. يقول: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. المسيح هو مكان التقاء كل المؤمنين وكل مؤمن مع الله. يسوع هو الوحيد الذي هدم الجدران الفاصل بين الأفراد والعائلات والديانات والشعوب والأمم، الكل صار واحدا في المسيح. بعد ذلك نصبح مسكنا لله بالروح القدس، ويصبح لنا دخول إلى الله. المؤمنون فقط هم الذين يتمتعون بأمجاد المسيح وكمالاته، يمكنهم أن يكونوا في شركة مع الآب ومع بعضهم البعض بينما يتشاركون في أشياء المسيح. هذا ما يقوله الرسول يوحنا في رسالته الأولى: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ذبيحة السلامة تجمعنا معا، والذي يجمعنا هو شخص المسيح. شركتنا تأتي عندما نجتمع من حول المسيح، وعندها تزول كل الحواجز والفروقات، ويتساوى الجميع في محضره ليصير التمتع بشخصه وبشخصه فقط. لابد لنا من قراءة بعض الآيات من الأصحاح الثالث من اللاويين. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى منه.
0: وإن كان قربانه ذبيحة سلامة، فإن قرب من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار، وقود رائحة سرور للرب.
1: نجد هنا أن ذبيحة السلامة جامعة. يمكن للخاطئ أن يأتي إلى الله لأن المسيح صنع السلام بدمه على عود الصليب، كذلك فإنه يتمتع بالشركة مع الله ومع المسيح على أساس هذا السلام الذي تحقق في الصليب. المسيح وعمله الكفاري هو الإشباع الكامل للسلام، ولكن التركيز في ذبيحة السلامة هو على الشركة التي أتت من كل ما سبق. ما هو نداء الإنجيل للخاطئ؟ يقول الله للخطاة أمثالنا: أنتم هالكون وغرباء عني، لذلك فإني سأطرحكم في ظلمة الأبدية. ولو فعل ذلك لكان عادلا وقدوسا ولهتفت له كل الملائكة بالتسبيح، لأننا فعلا نستحق ذلك. ولكن يا صديقي، الله رضي عنا لما عمله المسيح لأجلنا، والآن نستطيع أن نأتي إلى الله. هذه هي رسالة الإنجيل، تمت المصالحة مع الله. والسؤال هو، هل تريد أن تتصالح مع الله؟ لقد رضي الله تماما بعمل المسيح، وهذه هي الأخبار السارة. لقد تحرك الله من نحوك، فهل تتحرك أنت من نحوه؟ هو سيقبلك بسبب عمل المسيح لأجلك، فهل تقبل ما عمله المسيح لأجلك وتأتي إلى الله وتتمتع بالشركة؟ هذا هو السلام الذي يمكنك أن تعرفه. هناك عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى، ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. واستخدام الأنثى في الذبيحة يدل على قدرة مقدم الذبيحة على التمتع بالمسيح، ولكنه لن يجد في المسيح على قدر ما يجده الله فيه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحم والأعضاء الداخلية للحيوان. وهذا يحكي عن الكنوز المخبأة والخصال المجيدة والثمينة التي للمسيح، والتي لا يعرفها سوى الله. كثيرا ما نسيء فهم الرب يسوع ونكون صورا غير صحيحة عنه، ولكن يا صديقي، لا يمكنك أن تفهم المسيح بشكل كامل. الله هو الوحيد الذي يعرفه كمال المعرفة. الله يرى في المسيح أكثر مما نراه أنت وأنا فيه. الله يرى ما في الداخل، المكنونات التي لا نعرفها. ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار، وقود رائحة سرور للرب. التهمت النار الذبيحة، وهذا يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وألامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. ما زال التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. ألامه في الحياة لم تكن لأجل خطايا العالم، حتى في الساعات الثلاث الأولى من الصليب فقد كانت آلامه من أيدي البشر، ولكن في الساعات الثلاث الأخيرة على الصليب غدا الصليب مذبحا، قدم عليه ابن الله ذبيحة. وقد حجبت الظلمة هذا المشهد عن أعين البشر عندما سر الرب أن يسحقه وأن يجعل نفسه ذبيحة للخطية. هل لاحظت المزج بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة؟ هذا يعطينا نظرة أكمل لكمالات المسيح وأمجاده الداخلية المخفية. نتابع القراءة الآن من العدد السادس وحتى الحادي عشر من الفصل الثالث.
0: وإن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه، إن قرب قربانه من الضأن يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب، الألية صحيحة من عند العصعص ينزعها، والشحم الذي يغشي الأحشاء، وسائر الشحم الذي على الأحشاء، والكليتين، والشحم الذي عليهما، وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب.
1: الغنم يكشف لنا بطريقة مميزة عن شخصية المسيح، مما يتناسب مع ذبيحة السلامة. من جهة أخرى، فإن الثور أو البقر يحكي عن جانب العبد في خدمة الرب يسوع. كان الثور يستخدم لحمل الأثقال وحراثة الأرض، وبالتالي فهو خادم الإنسان وصديقه. وهذا المجال من خدمة المسيح يظهر لنا في إنجيل مرقس. ولكن يجب أن نفهم أن يسوع كونه عبدا لم يكن صبي البشر أو ملمع أحذيتهم، حاشا، كان المسيح عبدا لله وخادم الله الذي أتى ليعمل مشيئة الله. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته. هل سبق ولاحظت ذلك مستمعي؟ في بداية خدمته قال عنه يوحنا المعمدان أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مشيرا إلى عمله. وبعد ذلك قال المعمدان هو ذا حمل الله، مشيرا إلى شخصه. منذ البدء والحمل يشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. ذبيحة هابيل الأولى كانت من الغنم، وأنا أعتقد أن الله كسى آدم وحواء من جلود الغنم أيضا. يوضح إشعياء في نبوته أن المسيح بديلنا وحمل خطايانا عنا. كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه، يسوع الحمل المذبوح بدلا عنا. كما ودعي المسيح الخروف في قيامته، هذا ما يوضحه لنا سفر الرؤيا. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. وهو الخروف في مجيئه الثاني أيضا، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ نعم، لربما كان الخروف أو الحمل أو الغنم من أكمل التصويرات للمسيح في كافة الذبائح. إعداد الذبيحة يشبه تلك التي من البقر. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. هناك عدة فقرات في الكتاب المقدس تبين أفضلية الشحم أو السمين. مثلا في سفر نحمية نقرأ اذهبوا كل السمين أو الشحم والشب الحلو، وإشعياء يقول ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي، سماء ممخة دردي مصفى. أما في إنجيل لوقا فيقول الأب لدى عودة ابنه الضال وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. اليوم إذا أردنا أن نكون في صحة جيدة علينا أن نبتعد عن الدهون والمسمنات، لكن في ذلك الوقت كانت الخيار الأفخم، فقد صرح الله أن سائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما للرب. الله يطلب الأفضل دائما. نرى هنا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجه آخر للشركة. فحتى تكون الصورة مكتملة لابد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل، وهذان المجالان موجودان في دعوة المسيح الرائعة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هناك راحة يعطيها المسيح ممثلة بالدم المسفوك، إنها راحة الفداء. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. هذه راحة ممثلة بالشحم، علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له، هذه راحة التكريس.
2: لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد على أن أتابع معكم بقية الحديث عن ذبيحة السلامة في الحلقة المقبلة بإذن القدير. حتى لقائنا التالي أصلي أن يملأكم المسيح من سلامه العجيب.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.
4: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: راديو موال
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بالخيرات والمسرات متابعي أثير موال أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. الكل اليوم ماشي وبفكر والكل بحاول هيك إنه يمشي أموره في ظل ظروف صعبة اقتصاديا ونفسيا وسياسيا وأمنيا. عدم وجود أي أفق سياسي، عدم وجود أي شيء اللي ننتظر حدوثه. أكثر شيء اليوم المواطن الفلسطيني بينتظر اللي هو موضوع الانتخابات في إسرائيل، وماذا ستفرز هذه الانتخابات. اليوم المواطن الفلسطيني بيعلق الأمال على تغيرات. عندنا أمل بعودة العمال إلى الداخل، عندنا أمل بدفع رواتب الموظفين بعد عودة أموال المقاصة، عندنا أمل أنه يتغير الوضع على الأرض، يتم فتح الحواجز، إزالة البوابات. عندنا أمل أنه يكون لنا حياة مختلفة عن الأيام هذه التي تمر على شعبنا الفلسطيني. اليوم الكل بفكر حقيقة ما هو القادم، كيف ستكون الصورة خلال السنوات القادمة. في ناس عندهم صورة تشاؤمية للأسف الشديد، والفريق الآخر دائما متفائلين، ونحن يسعدنا أن نكون من فريق المتفائلين بأن القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، هيك بنشعر أن يوم الثلاثاء يوم طويل نوعا ما. بنمسي على الزملاء بهندسة الصوت، الله يمسيكم بالخير، كمان هم بيحبوش يوم الثلاثاء. اليوم 19 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، واليوم احنا مع بداية أيلول، ورجع أيلول. أيلول اللي بنتمنى انه يكون بداية حقيقية. لماذا؟ لأن دائما في شهر أيلول البدايات، بداية العودة إلى المدارس، بداية العودة إلى الجامعات، وبداية عودة الأمطار إلى الأرض. أيلول عاد من جديد على أمل أن يكون شهر خير، شهر محبة، شهر أمن وأمان واستقرار لشعبنا الفلسطيني. قولوا آمين. حلو كثير عودة المدارس، حلو كثير أن نشاهد هيك الناس خاصة طلاب المدارس صاحيين الصبحيات متوجهين في حافلاتهم مع أهلهم إلى المدارس. قديش هاي الصورة يا أخوان بتفرح القلب، رغم أننا بنقول أن في أزمة المدارس، لكن ستكون أنها أزمة حلوة. هيك بنشوف الطلاب الصبح رغم أنهم رايحين على المدارس مكشرين وخصم عنهم، إلا أنهم يعني بعملوا حركة في البلد. بعدين مع بداية العام الدراسي يعني بتتغير عندنا أمور كثيرة، بتخف الضوضاء والضجيج في الحارات، كل الطلاب بروحنا مبكير عشان يصحوا بكير، وهيك الأمور بتكون ما شاء الله عليها. وأجمل فرحة فرحة الصف الأول، هيك الأولاد اللي رايحين يتوجهوا للمدارس. إن شاء الله أنه بيكون بداية أيلول بداية خير، إن شاء الله أنها بتكون بداية أمل لشعبنا الفلسطيني، وإن شاء الله أنها بيكون بالفعل شهر أيلول شهر الخير، شهر المحبة، وشهر الأمن والأمان. قولوا آمين. مع بداية أيلول وبالفعل يعني الحديث عن العودة للمدارس، لفت انتباهي يا أخوان رسالة وردتني قبل قليل من يعني إحدى الأخوات اللي طلبت ما أذكر اسمها، يعني رسالتها ربما يعني حملت معاني كثيرة. بتقول الرجاء الحديث عن هذا الموضوع، أنا أم قلبي يتقطع لما أشوف الناس نقلوا أولادهم من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، وأنا أولادي مش قادر أنقلهم، التعليم صار بس للأغنياء، رجعوا للمدارس الحكومية هيبتها. مع العلم هذا الشخص اللي بنقل في أولاده من المدارس الحكومية وبدفع القسط كامل للمدارس الخاصة أقل شيء 2000 شيكل، كان في المدارس الحكومية ينشف رجل معلمين على الدخلية 40 شيكل، ربنا يغير الحال وبس. هذه رسالة من أم قلبها بتقطع، لأن أخوان اليوم إحنا نتحدث عن التعليم الحكومي في المدارس الحكومية، إن تقريبا 7 سنوات 6 سنوات نحكي بصراحة على الهوى ما في عندنا تعليم، يا إما إضرابات، يا إما 3 أيام، يا إما 2 يوم، يا إما 3 حصص. الوضع التعليم في المدارس الحكومية اليوم في أسوأ وضعه، وكمان حتى اليوم احنا بنشاهد ونحكيها بصراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في دعوات من بعض المعلمين هم بلشوا العام الدراسي بإضراب وانهم ما يلتزموا. حتى اتحاد المعلمين يعني بيقولها بصراحة، انكم تحلموا ان نعود للدراسة 5 أيام، هذا صعب جدا في ظل هذه الظروف. استحمدوا الله إذا بيداوموا المعلمين 3 أيام وبعتوا 3 حصص. الفاقد التعليم اليوم أصبح من ورائنا، ولا يمكن حد يطلع لي ويقول لي ممكن نعوض الطلاب عن 7 سنوات اللي فاتتهم، ولا يمكن يجينا خبير حتى لو جبنا خبير من ألمانيا وقلنا له عالج مشكلة الفاقد التعليمي في مدارسنا الحكومية، ربما رح يبتسم ويقول اذهبوا من أمامي. مسؤول كبير في الاتحاد العام للمعلمين قال للأسف دوام 5 أيام ما زال بعيدا، لكننا نتطلع إلى جهود حقيقية لتذليل الصعوبات أمامه، وفي حال استمرار المعطيات ذاتها فلن نمتلك خيارا سوى التوجه إلى دوام 3 أيام. الاتحاد رح يصدر بيان تفصيلي، وفي حال عدم تغيير المدخلات المالية للمعلمين فلن يطرأ تغير على الدوام المدرسي، وسنضطر للإعلان عن دوام 3 أيام، وهذا ليس خيارنا أو مطلبنا. لم ينقطع الاتحاد عن أي مسار يمكن أن يسهم في إعادة الوضع المالي للمعلمين إلى نصابه، لكن للأسف لم تحدث أي اختراق يحسن الوضع. الوزارة لا تضغط على الاتحاد، بل نحن نضغط على الوزارة لإزالة الأسباب التي تدفعنا إلى الإعلان عن دوام 3 أيام. تخيلوا كيف يعني بيقولوا كمان الوزارة ما بتضغطش، بتقول للمعلمين اعتبروا حالكم مثل الأجهزة الأمنية، اعتبروا حالكم مثلكم مثل الموظفين في الطواقم الطبية، اعتبروا حالكم مثل موظفين الدولة، اعتبروا حالكم انتم الأساس. يعني احكيها بصراحة، اليوم أساس وجودنا على الأرض اللي هو موضوع التعليم، وإذا فقدنا التعليم سلام على هذا الشعب. بنمسي على أخونا أبو صالح، الله يسعد مساك أبو صالح الربيعة، دائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. عبد الرحمن العبيات بمسي على الجميع، الصديق هشام خلف الله يسعد مساك دائما وأبدا، ودائما بنقول مساء الخير للجميع. أخونا عبد الرحمن العبيات مساك ورد، شكرا كثير. نادر الزغل بيقول كل أيام جميلة، تمر الأيام من أعمارنا ويجب أن ننبسط فيها. بدي نبسط أبو ضياء، يسعد مساك. نادي حسن مساء الخير أبو لؤي الغالي، يسعد هالمساء على جميع أبناء شعبنا. أبو محمد أبو رميس، يوسف أبو رميس، كل الشباب اللي بتابعونا، أبو عبد الرحمن العبيات، وكل أصدقاء كمان بتواصلوا معنا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا بالخيرات والمسرات. حديث البلد، حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، لاستفساراتكم، اقتراحاتكم، تعليقاتكم، نتمنى أن نسمع دائما أصواتكم. نتمنى بالفعل أن يكون في عندنا يا إخوان مبادرات. قبل 2 يوم يعني الأسبوع الماضي طرحنا 2 هامات. الموضوع الأول كيف ممكن نعالج موضوع قضية الكلاب الضالة. للأسف الشديد ما كان عندنا احنا كمواطنين أي حلول، الكل بيقول بنطالب البلدية، بنطالب الحكومة. والموضوع الثاني اللي طرحناه اللي هو هل يمكن إيجاد بديل للعمال اللي بعملوا كانوا يعملوا في الداخل في موضوع في الضفة الغربية، وكمان لم نلقى أي يعني اقتراحات جدية في هذا الموضوع، في إمكانية أو لا. واليوم رحين نطرح موضوع الثالث، وهو هل أنتم راضون عن مستوى التعليم في المدارس الحكومية خلال السنوات الماضية؟ أرقام موال أصبحت الآن متاحة ومفتوحة لمن يود مشاركتنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. رغد العيش وخصوصا مدارس الذكور بتقول مش راضي عن التعليم في المدارس. رغد العيش محمد كنعان أبو يوسف الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. أخونا عبد الرحمن العبيات بتابعنا من بيت تعمر الله يسعد مساك ومساء بيت تعمر الغالية على قلوبنا جميعا. وكمان بنوجه تحيات المحبة للأخت أم الوليد الله يمسيك بالخير، الصديق العزيز الغالي أبو الأيسم يسعد مساك أخوي حسن بالخيرات والمسرات. باسل الخطيب أبو قصي دائما إليك لمسات حلوة وإنت دائما أحلى وردة بالبلد، والله من أحلى شباب البلد أخونا باسل الخطيب، يديم عليك دائما الصحة وهدات البال ودائما رفعين راسنا بوجود الشباب المؤدبين الخلوقين اللي دائما نرفع روسنا بيهم في هذا الوطن الغالي فلسطين. خلينا نتوقف كالمعتاد مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض مساء الخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: بعد ما عشنا الأيام الخريفية نوعا ما والأيام المعتدلة، هل بدأنا في رحلة ارتفاعات درجات الحرارة من جديد؟
2: نعم، هناك ارتفاعات زميل عثمان على درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدات العامة بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية. الخبر الجيد في هذا الموضوع زميل عثمان أن الرحلة رحلة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون فقط حتى نهاية يوم الخميس، ومن ثم تبدأ درجات الحرارة إن شاء الله تعالى بالانخفاض بشكل تدريجي حتى تصل إلى يوم السبت بإذن الله تعالى، حيث يتوقع أن تكون درجة الحرارة أدنى من المعدات العامة بحوالي درجتين مئويتين، ومن ثم سنشهد أيضا ارتفاع تدريجي درجات الحرارة لمدة لنهاية الأسبوع القادم، ومن ثم أيضا تعود درجات الحرارة إلى انخفاض بشكل آخر. يعني ملخص الكلام زميلنا عثمان، الآن الطقس يتأرجح ما بين ارتفاع وانخفاض، كل يومين أو 3 أيام فيها ارتفاع يعقبها يومين أو 3 أيام أخرى لديها انخفاض على درجات الحرارة. الخبر الجيد في الموضوع زميلنا عثمان أننا الآن بعيدين تماما على الأجواء الصيفية شديدة الحرارة، وما نشعر به هذا اليوم من العبء الحراري هو بسبب وجود الرطوبة الكبيرة في الجو التي تعمل على زيادة الشعور بدرجات الحرارة، وهذا أمر طبيعي مثل هذا الوقت العام كون الرياح مصدرها شمالي غربي وهي تأتينا من البحر محملة بهذه الرطوبة الثقيلة. في ساعات المساء والليل تتبدل الأجواء مع وجود الرطوبة، حيث نشاهد الغيوم المنخفضة في بعض المناطق وتحديدا على قمم الجبال، وتكون الأجواء أيضا لطيفة نوعا ما بعدما كانت تحتكر لطوفها في المناطق الجبلية أصبحت تمتد رويدا رويدا إلى باقي المناطق مع أجواء دافئة في المنخفضات مثل الأريحة والأغوار بشكل عام. هناك ملامح لرسم حالة في منتصف الشهر الحالي، لكن حتى هذه اللحظة الحالة الجوية التي ترسمها النماذج الجليدية ما زالت متقلبة بشكل كبير. قد نتحدث عن منخفض جوي أو عن حالة عدم استقرار، لكن حتى هذه اللحظة البيانات غير ثابتة على الإطلاق. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 30، تنخفض ليلا وتصبح 20 درجة مئوية. طبعا هذا كله فضل من الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميلنا عثمان.
0: دائما وابدا كان الله في عون شعبنا. فياض كنت اسال يعني في علم الارصاد الجويه في تغير ما بين شهر اب وايلول، يعني اليوم بلشنا شهر ايلول، يعني ممكن نلاحظ في تغير في النمط الجوي ولا يعني ما بتفرق كثير؟
2: من ناحيه الارصاد الجويه زميلنا عثمان، وسؤالك رائع جدا. من ناحيه الارصاد الجويه يعتبر بداية أيلول هو بداية فصل الخريف، بينما في 23 الشهر الحالي أي شهر أيلول يعتبر فصل الخريف أو الانقلاب الخريفي سيبدأ ب 23 أيلول. لكن يمتاز فصل الخريف زميلنا عثمان بأنه من أحد الفصول الانتقالية، بمعنى أنه يحمل في بداياته صفات فصل الصيف. يعني قد نشاهد فصل الخريف عادة، وهذا غير مستبعد في أوائله طبعا، في نصفه الأول قد نشاهد موجات حارة، قبة حرارية، وأيضا رياح قد تأتي تكون مغبرة في بعض الأحيان، فهذا هو الشيء الطبيعي. لكن غير طبيعي زمن عثمان هو أنه أيلول يعني بداياته تقريبا خريفية بامتياز نوعا ما، رغم الارتفاعات التي سنشهدها خلال الأيام القادمة، لكن توحي بعض النماذج الغذائية تحديدا عند نهاية الثلث الأول من هذا الشهر الحالي، توحي أنه سيكون لدينا انخفاضات ملموسة على درجات حرارة، استقرار على درجات حرارة، بمعنى أننا سنعيش أجواء خريفية ثابتة من بداية هذا الفصل وحتى قرب الشتاء إن شاء الله
0: تعالى. إن شاء الله تعالى. شكرا للزميل والصديق فياض الدواب، سيعطيكم ألف عافية. شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زمنا عثمان.
0: شكرا كثير. كمان مع بداية أيلول بتبلش، يعني احنا بلشنا من قبل يومين هيك أجواء الانفلونزا والرشح، دير بالكم الجو بكون مش طبيعي، ممكن انها تتغير.

0: سالم يسعد هالمسم طبعا من القاهرة الزقازيق، الله يسعد مساك، وسعيدين جدا انك يكون في تواصل ما بيننا وبين المغتربين وخاصة في جمهورية مصر العربية. دكتور يوسف سالم يسعد مساك، كنا حابينك لو نقدر نتواصل معك نتحدث عن واقع الجالية الفلسطينية في مصر القاهرة وفي منطقة الزقازيق، في عنا كثير من أبناء شعبنا بعيشوا هناك يعني بشكل كبير. أخونا أبو الأيسم بيقول إذا العمال عندهم أمل إيجاد حلول فهم أكيد في أحلام يقظة، هذا ما يقوله أبو الأيسم بالنسبة للعمال. المؤسف ليس أن يطمع أحدهم إلى كرسي لا يستحقه، بل أن يتحول البعض إلى أبواق تلمع الكرسي قبل أن يجلس عليه صاحبه، فالطلاء لا يحول الخشب ذهبا والتصفيق لا يحول غير المؤهل إلى قائد ورئيس، ولكن عندما يملأ البالون بالهيدروجين ولكن لمدة محددة ثم تدوسه الأرجل. يعني هذه أمثال أخونا أبو الأيسم، الله يسعد مساك. ليالي التعمري شهر جديد، اللهم نسألك فتحه ونوره ونصره ورزقه وخيره، أيلول لعله خير وجبرا لقلوبنا، ويسعد مساكم الجميع. شكرا كثير ليال. الأخت فريدة البندك، مساء الخيرات، ما بعرف من أي منطقة بتتبعنا فريدة البندك. هيل النصار من القدس، مساء الخير. اليوم زي ما حكيت في بداية البرنامج، كثير الناس عنا بيفكروا انه ممكن يكون في تغيرات في السياسة الإسرائيلية اتجاه شعبنا الفلسطيني بعد حدوث الانتخابات. فهذا الموضوع كثير الناس بيحكوا يعني به بشكل كبير حقيقة، انه ممكن يتغير الوضع الحالي، ممكن يتم إعادة العمال للعمل في الداخل، ممكن هم يعطوا أموال المقاصة كاملة وعودتها حتى يتم الحكومة التزاماتها بدفع راتب كامل للموظفين، ممكن يتغير الوضع الصحي، الوضع التعليم. احنا كل شيء مرتبط عندنا اليوم أخوان بموضوع المقاصة والأموال، لأن عدم قدرة الحكومة على الالتزام بالتزاماتها للمعلمين، لشراء الأدوية للموظفين، لا هذا الموضوع بيأثر بشكل كبير حقيقة علينا كفلسطينيين بنعيش على هذه الأرض. ودائما وأبدا من وجه تحيات المحبة لكل من انضم إلينا عبر هذا الأثير. اليوم سمعنا كثير عن صراع داخل الأحزاب الإسرائيلية، الكل بيتهم بالآخر والكل بيتحدث عن بدء التنافس. اليوم لفت انتباهي استطلاع للقناة 12 العبرية، سموتريتش ينهار وإزناكوت يتفوق على نتنياهو، هذا في أحدث استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق. أستاذ نعمان الله يمسيكم بالخير بداية.
1: سعد مساك أخي عثمان لمتابعيكم ومستمعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: نعم، ربما يعني أستاذ نعمان يعني عندنا فئة كبيرة وربما إحنا كشعب فلسطيني تهمنا، واللي بيقول ما بتهمنا يعني بيكون مش فاهم الصورة صح، ما يجري في إسرائيل وخاصة الانتخابات الإسرائيلية وكيف ستنعكس علينا كفلسطينيين. حقيقة نتحدث بداية، هل بالفعل نتائج الانتخابات الإسرائيلية هي مهمة جدا لنا كفلسطينيين؟
1: نعم، أولا هي مهمة جدا لنا كفلسطينيين وللمنطقة برمتها وربما للعالم، وذلك لأننا كنا نقول منذ البداية أخي عثمان أنه نعم. يجب هزيمة هذه الأفكار اليمينية المتطرفة، وبالتالي مشروع سموتريتش وبن غفير إذا ما سقط في هذه الانتخابات فهذه رسالة أولا من الناخب الإسرائيلي أن هذا المشروع فاشل من الناحية حتى من الناحية الإسرائيلية، على الرغم من كل ما قامت به هذه الحكومة من إبادة

0: جماعية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وما تقوم به أيضا من حلول أمنية وعسكرية وتوسعة رقعة دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، إلا أن هذا يعني أن هذا المسار الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة للناخب الإسرائيلي إذا ما سقط هذه يعني الأحزاب اليمينية المتطرفة أو إذا لم تستطع أن تشكل الحكومة القادمة، هذا يعني أن هذا المسار الذي تبنته وانتهجته هذه الحكومة فشل في تحقيق الأمن الشخصي لمواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأننا نعلم أن الأمن هو الهاجس الأول، الأمن الشخصي والأمن بمجمله هو الذي يهم هؤلاء المواطنين. وبدليل ذلك أن طيلة فترة حكم هذه الحكومة الخارجين ومن دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من القادمين، وهذه نعم. المعطيات تؤدي فعليا إلى التفكير لدى الجمهور الإسرائيلي أن ما يقوم به هذا اليمين من كل ما قام به من إجرام وإبادة وترويع واستيطان واعتداءات على العديد من عواصم المنطقة لم يحقق الأمن الشخصي. لذلك مرة أخرى هذه الانتخابات هامة وهامة جدا، وقلناها ربما سابقا أنه يجب على حتى على دول المنطقة وعلى العالم محاولة هزيمة هذه الأفكار النازية المتطرفة، لأنها إذا ما نجحت في موضوع التمرير مشاريعها وأنها مقبولة لدى الرأي العام، فهذا يعني أنها ربما يعني تؤثر على أمن المنطقة واستقرار المنطقة وعلى كيفية تكوين المنطقة، وكذلك يمكن أن تنتقل هذه الأفكار الجنونية إلى العديد من عواصم دول العالم، وأعتقد أن جزءا منها انتقل، وبالتالي هذا خطر على العديد من المجتمعات سواء في الإقليمية منها أو الدولية. لذلك هذه نعم. الانتخابات هامة وهامة جدا بالنسبة لنا كفلسطينيين. نعم يعني ربما هناك توافق ما بين الأحزاب الإسرائيلية وما بين القيادات الإسرائيلية الآن على موضوع القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية، بمعنى أن هناك خطوط ما رسمت ولو إعلاميا لدى كافة الأحزاب الإسرائيلية بموضوع عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والخلاف فقط يتعلق في موضوع من سوف يعطي حقوق مدنية أو يعني معاملة أكثر تحسنا من الآخر بالنسبة للقيادات الإسرائيلية. ولكن طبيعة هذه الحكومة كعقائدية حكومة صهيونية تتبنى العقيدة الصهيونية المتعلقة بالاستيطان الإحلالي ربما هو العقدة الكبرى في موضوعات أي حديث عن فكرة يعني
1: نعم.
0: الدولة الفلسطينية أو حق تقرير مصير الفلسطينيين أو أي إعطاء حقوق للشعب الفلسطيني. بينما في الحكومات جزئيا السابقة منها كانت الدولة طبيعة الدولة أو الحكومة لا تؤثر من لا تتعامل من الناحية العقائدية الدينية، ولكن تتعامل من الناحية السياسية. فإذا ما استطاعت تحقيق من الناحية السياسية المدنية ما استطاعت إليه الحكومة المتطرفة فهي تقوم بذلك، بمعنى إذا استطاعت أيضا الحكومة المدنية أو السياسية أن تعمل على تصفية القضية الفلسطينية بالطرق السهلة والدبلوماسية فهي ستقوم بذلك. ولكن إذا ما مورست عليها الضغوط ويعني واجهت حقيقة رفض إقليمي ودولي ورفض ابتداء فلسطيني، ربما مع الضغوط هذه الحكومات لا. تستطيع أن تتغير أو تستطيع أن تتبدل في موضوعة المواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية.
1: كل الاحترام. طب أستاذ نعمان، يعني بنتحدث أيضا اليوم عن استطلاعات رأي كثيرة، وربما كل يوم تتغير استطلاعات الرأي، والصراع داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية ما بين الأحزاب الإسرائيلية، يعني من خلال قراءتك لما يجري في إسرائيل، هل الجمهور الإسرائيلي أو الناخب الإسرائيلي ربما سيكون له يعني موقف آخر بعد حدوث الحرب الأخيرة وما جرى حقيقة في منطقتنا على مدار الثلاث سنوات الماضية؟ هل سيكون هناك تغيير في الموقف ربما أكثر تشددا اتجاه الأحزاب اليمينية أستاذ نعمان؟
0: نعم، أولا اليمين الإسرائيلي يعني يبدو أنه الآن متخبط ويبدو أنه الآن غير موحد، والكثير من العوامل تضغط على هذا اليمين، ولذلك يحاول بنيامين نتنياهو جاهدا في موضوعة لملمة شتات هذا اليمين، بمعنى محاولة دمج بعض الأحزاب، حتى لأنه في يعني أولا حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم القوائم الانتخابية الإسرائيلية للجنة الانتخابات. لذلك لا زال بعض الوقت ربما يعني نحن في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة لتقديم هذه القوائم للانتخابات وبالتالي تصبح رسمية. لذلك يحاول بنيامين نتنياهو جمع بعض الأحزاب التي هناك خشية الدينية، هناك خشية من عدم حصولها على نسبة الحسم وهي 23%. كسموتريش مثلا أحيانا يحصل على هذه النسبة وأحيانا أقل. لذلك كل المؤشرات توحي بأن اليمين المتطرف لن يستطيع يعني مهما قام من إجراءات داخلية وتنظيمية وترتيب أوراق لن يستطيع الحصول على 61 مقعد في الكنيسة القادمة. لذلك هذا مؤشر لبنيامين نتنياهو أنه إذا اعتمد فقط على الأحزاب الدينية لن يستطيع تشكيل الحكومة القادمة. أيضا المعارضة الإسرائيلية أيضا حتى هذه اللحظة هي ما بين 60 مقعد حسب جل استطلاعات الرأي التي نتابعها، ما بين 60-59-61 مقعد. يعني كل من الاستطلاعات أعطت المعارضة الإسرائيلية 61 مقعد، وأيضا يؤدي إلى عدم قدرتها على تشكيل حكومة الإسرائيلية القادمة. الاعتماد الأكبر بصراحة على موقف الناخب العربي إذا ما توجه لهذه الانتخابات بزخم وقوة وحصوله على الأقل من 12 مقعد أعلى لن تستطيع لا ما يسمى بالمعارضة الإسرائيلية ولا الأحزاب ولا الحكومة الحالية تشكيل الحكومة القادمة إلا بالاعتماد على الأحزاب العربية، أو وهذا أحيانا ما ينجح به بنيامين نتنياهو هو محاولة تشكيل حكومة تقاسم وطنية يتقاسم بها بنيامين نتنياهو مثلا مع بنت أو مع أيزنكوت أو مع أحدهما، وبالتالي يتم تشكيل حكومة موسعة من الأحزاب الصهيونية يعني الأقل تطرفا، وبالتالي ينجح بنيامين نتنياهو في البقاء في الحكم على الأقل مقاسمة مع أحد الأقطاب أو القيادات العليا في الأحزاب كأيزنكوت أو فينت.
1: نعم، ربما بنطلع كمان على نتائج الاستطلاعات. سؤال أخير أستاذ نعمان، إن بالنسبة للأحزاب العربية يعني الأحزاب العربية يعني حتى المعارضين و ما تسمى المعارضة في إسرائيل وما إلى ذلك يعني لا يتحدثون عن إمكانية أن يكونوا شركاء حقيقيين مع الأحزاب العربية. هل تتوقع أن الأحزاب العربية ضعفت قوتها في المجتمع الإسرائيلي في الفترة الأخيرة؟
0: هذا كما قلت أخو عثمان يعتمد على يعني مدى توجه الناخب العربي الإسرائيلي إلى هذه الانتخابات. لذلك هنا ندعو جميع الأخوة في الداخل التوجه بفاعلية للمشاركة في هذه الانتخابات، لأنها كما قلت حتى قد تكون مصيرية بالنسبة لهم، لأننا نعلم التوجهات الأخيرة التي أعلنها المتطرف بن غفير وسموتريتش في موضوع النقب والجليل وإلى غير ذلك، وبموضوع الأفكار التي يحملونها ضد التواجد العربي الفلسطيني في الداخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أيضا هذه الانتخابات هامة جدا للأخوة في الداخل، وبالتالي أتمنى عليهم مرة أخرى التوجه بفاعلية للمشاركة في هذه الانتخابات. أقول أنه يعني الأحزاب سواء المعارضة الإسرائيلية أو أحزاب الحكومة لا مجال لها لتشكيل الحكومة القادمة إذا ما استطاعت الأحزاب العربية التجاوز نسبة 11 مقعد أو 12 مقعد إلا بالاستعانة بالأحزاب العربية. وهنا يمكن أن يكون هناك دعم خارجي مثلا إذا ما أرادت الأحزاب العربية، إذا ما كان يعني مثلا الخيار ما بين بنيامين نتنياهو وأيزنكوت، ممكن أن تدعم أيزنكوت لتشكيل هذه الحكومة الإسرائيلية من الخارج دون الدخول في هذه الحكومة، وبالتالي تستطيع أحزاب المعارضة الإسرائيلية تشكيل هذه الحكومة بدعم من الأحزاب العربية.
1: نعم، شكرا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نعمان العابد، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذا الحديث الطيب.
0: تحياتي، شكرا لكم.
1: إذن هذا بالنسبة للأحزاب العربية، وأيضا تأثيرها على مجرى الانتخابات في إسرائيل. ربما نحن بحاجة إلى نقاش أوسع في الأيام المقبلة حول ما يدور داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية وتأثير ذلك بشكل كبير علينا كفلسطينيين. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية بعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد، ابقوا معنا.
2: راديو موال
3: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الوطن دائما قطعة من الجنة. بالمسي على صديقنا عيسى أبو سعد أبو رجاء، يسعد مساك الصديق العزيز الغالي سميح حجازي أبو قيس، يديم عليك الصحة دائما. شكرا لهذه الرسالة الجميلة. دائما مساء الخير ومساء المحبة للجميع. أخونا محمد صافي أبو سليمان بقول يسعد مساك أبو قصي حبيبي الشعب، الله يعطيك الصحة يا رب. أبو طارق الصيفي تحياتي لأحلى علم من أعلام الصحافة الأخ أبو قصي وجميع طاقم راديو موال، لهم كل الاحترام، يعطيك ألف عافية أبو طارق. شكرا للأصدقاء ويبقى الأمل. مساء الخير تقي شنايطة، يسعد مساكم أبو قصي، مساء الخيرات. دائما تفائلوا بالخير تجدوه، دائما قولوا يا الله، ودائما بنقول مساء المحبة للجميع. بنمسي على صديق معتز العروج، الله يسعد مساك أستاذنا الغالي. أرقام موال كما قلنا مفتوحة هيك، وحابين نسمع آراءكم في أي قضية تودون الحديث بها. والقضية اليوم شو توقعاتكم للمستقبل المدارس الحكومية؟ يعني في بداية البرنامج قرأنا إحدى الرسائل اللي وردتنا من إحدى الأخوات، إن في كثير ناس صاروا يتوجهوا من ينقلوا أبنائهم من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة. هل بالفعل فكرتم في ذلك؟ وهل بالفعل نقلتوا أبنائكم للمدارس الخاصة؟ وهل بالفعل أصبح الوضع في المدارس الحكومية مزري لهذه الدرجة؟ كيف ممكن نعمل عملية إحياء للتعليم في المدارس الحكومية؟ بإمكانكم التواصل معنا، لمن لديه أي تعليق أو تعقيب حول هذا الموضوع أو نصيحة أو حتى أي كلمة حول الموضوع. سماح مساء الخيرات، أخونا شوكي الله يسعد مساك. طبعا سماح أحمد مساء الخير. حابين مسي على الأصدقاء أيضا في ملحمة الأكابر دار صلاح، الله يمسيكم بالخير، ملحمة ومشاوي الأكابر، دائما سعيدين بهذه الرسائل الجميلة، ويسعد مساء كل أبناء هذا الشعب المعطاء. الصديق محمد صالح ردايدة بيمسي على الجميع وبقولهم يسعد مساكم بالخير والمحبة. بتعرف شو بيعجبنا أكثر شيء في جارنا محمد صالح ردايدة؟ إنه دايما يعني بعيد الحياة الريفية، هيك مربي شوي الدجاج، البيض البلدي، الطابون القديم ما زال بيستخدمه، بيهتم كثير بخبز القمح وطحين القمح، فبنوجه له دايما كل تحيات المحبة والتقدير، يسعد مساك. أخونا صهيب بيقول حج عثمان كيف الحال، أسعد الله مساك لك ولكل متابعينك، الله يسعد مساك حج صهيب. شكرا كثير على الرسالة الجميلة. دعوت أحرنوت تقول النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 عنصر من مصلحة السجون بتهمة التسبب في وفاة الأسير ثائر أبو عصب نتيجة الاستهتار والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن كتسعود. هذا الخبر من صحيفة دعوت أحرنوت. جنة محمد ردايدة الله يسعد مساك يا رب، الله يديمك لهالبلد. شكرا كثير، شكرا اخوي محمد صالح. شو هالجسارة، جيت اشتكي. كيف ممكن ننقذ التعليم في المدارس الحكومية ولا ما حدش مهتم يا اخوان؟ معقول ما حدش في عنده اي اقتراح كيف ممكن اعادة الدوام طبيعي الى المدارس الحكومية؟ ولا كل إنسان بفكر كيف حل مشكلته ومشكلة أبنائه فقط إذا كان مقتدر على نقلهم إلى المدارس الخاصة؟ شو رأيكم بالموضوع؟ حابين نسمع إذا حد عنده تعليق أو تعقيب على موضوع الدوام 3 أيام أو أقل في المدارس الحكومية، هل هي كافية ولا مش كافية؟ ضرب الهوى والعشق ربح وخسارة. ام قصي بتمسي على الجميع مساء الخير. طارق عساكر يمسيك دائما بالخير والمحبه, معك عثمان وليس عنان يا طارق. سماح احمد استاذ عثمان انت مثال الرقي, لا مش لهالدرجه, والرزانه والاخلاق سبحان الله سمام في وجوه. شكرا كثير, شكرا كثير اخت سماح, يديم عليكم الصحه. صهيب عم عثمان ممكن احكي مشكله بخصوص شارع بنضل نترجى بالبلديه تعمل لنا اياه ودفعنا 12000 شيكه مساهمه. اتصل على هاتف البرنامج على 0592 20 10 17 واحكي لنا شو صار معك. الارقام يا اخوان البسل على الارقام موجوده على صفحه راديو موال متابعي برنامج حديث البلد او الصفحه الرسميه لراديو موال عبر الفيسبوك, كل الارقام موجوده والواتساب كمان موجود.
1: للمشاركه في برنامج حديث البلد بامكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420, جوال 0592-20-10-17, اريد 0569-2019-10, واتساب 00970-592-20-10-17.
0: شكرا كثير للزملاء بهندسة الصوت. بمسي على زميلنا الغالي الأستاذ داني, الله يسعد مساك. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أخي أبو خصي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
2: تحياتي لك جميع المستمعين والمستمعات.
0: ولك أيضا عطية. بدأت
2: لك يعني كثير بيشوف المذيعين منعيش مع أرض الواقع بكون على الهواء ما شاء الله متكتكين وهندزين ولسانهم حلو ولبقين, ولكن لما بنلتقي فيهم في المحافل العامة في بالمنتديات والمناسبات بشوفهم مرات يعني سوقيين.
0: لا يا رجل, لا يا رجل, عطية عطية بلاش تخبط في الزرع عطية. شو قصتك؟
2: أنا بس رجع على أخونا اللي أثرتنا عليك وأثر عليك هو سؤال يعني أخونا عثمان وأثمان نفسه ولا وقت يعني ما بعرف يعني
0: الزلمة وياك التقينا أكثر من مرة وياك أصدقائي عطية شو مالك؟
2: نعم
0: أنا وياك التقينا أكثر من مرة.
2: لا أنا مش بحكي عنك يا زلمة
0: بس ماشي لك إياها مقبولة منك عطية مقبولة منك
2: مش بتذكر التقيت فيك شخصية
0: التقيت مرة وياك في باص وإحنا رايحين على القدس صلاة جمعة ودونا وقعدنا في جنب بعض
2: والله بجوز
0: على طول الطريق وإحنا وياك مدونين مع بعض يا رجل
2: والله ناس الأمانة جاي عبالي يا أبو قصي
0: كنت طالع أنت على القدس على صلاة الجمعة وطلعنا وياك مع بعض هذا حكي أيام والله. أيام الخير
2: آياتي إن شاء الله تنعاد إن شاء الله ترجع
0: آمين يا رب آمين يا رب
2: إحنا حبينا كتب شوية مداعبة على الهوى يعني
0: أنت دمرتنا مش دعابتنا. طيب المهم عطية
2: بس ما تقوليش بلوك المهم
0: لا هذا الموضوع قيد الدراسة بس الحين تفضل احكي
2: على أبو تطرحت سؤال صراحة سؤالك صعب يعني
0: نعم
2: بالنسبة للمدارس
0: المدارس الحكومية في ناس بلشوا ينقلوا أبنائهم للمدارس الخاصة يا عطية
2: شوف صراحة هذا يعني ما بعرف بس بالمجمل إنه اللي ما بتوقع في حلف الأفق إلا صار في انفراجة سياسية بشكل حقيقي
0: نعم
2: وانفراجة اقتصادية بشكل حقيقي أما مجرد حلول شكلية مش ممكن تحل الأمور من جذورها. هلا بالنسبة نقل الطلبة لدار المدارس الخاصة راح يصير فيها على المدى البعيد يعني المدارس الخاصة ما صار فيها عندها عبء كبير وهذا قد ينعكس على جودة التعليم في المستقبل. كما أخويا أبو خصائي تتعبنا المتفوقين غالبية المتفوقين إذا طلعت نتائج التغيير العامة جلهم أو أغلبيتهم متخرجين من المدارس الحكومية.
0: نعم صحيح
2: هذا دليل إن الحمد لله في عندنا كفاءات على الصعيد التعليمي كاد التعليم والإداري وهذا السؤال بتوجه للحكومة شو تسوي شو بتعمل شو بتحاول إيجاد حلول أو مخرج حتى ممكن تسقط ما يكون إنقاذه يعني كل سنة ثلاثة أيام وممكن إذا سمح الله جدة الحرب الأخيرة يصير مثلا على طريق الزوم يمكن وفي سؤال خارج عن إطار السياق بالنسبة للأسرة التعليم في مدارس القدس للأسف الحكومة الفلسطينية يعني مغيبة، أين هي عن هذا الموضوع؟
3: نعم.
2: فهمت علي؟ يعني هذا كمان سؤال بنص الإجابة. وآخر شغلة بالنسبة للخضر، مش موجودة على جدول المياه في جدول التوزيع، يعني فترة الخضر خارج إطار التغطية.
0: كل الاحترام، الله يحفظك عطية. أنا راح نتابع الموضوع المياه إن شاء الله في الخضر. شكرا شكرا عطية حبيبنا عطية، شكرا كثير شكرا كثير شكرا كثير لأخونا وصديقنا الأستاذ عطية. عز الدين زيتون، الله يسعد مساك أخ عثمان، ويريد تهتموا في موضوع الكلاب الضالة، وخصوصا مع اقتراب دوام المدارس. مع الشكر والتقدير لكم. إبراهيم أبو رميس، الله يسعد مساك، بقول متى رواتب الشؤون؟ لا أخبار جديدة، لأي حساسنا التكنولوجيا قتلتنا. ويسعد مساك، ولهيك ما رح يصير دوام لقدام شوية. يوبع بيات، شكرا كثير. خالد بقول فيش سيلكم، لا في واتساب. ميساء سلامة، الحمد لله.
4: وتقول صابوني، وتقول صابوني.
0: أخونا موسى سلامة، الله يسعد مساك، بقول يحرك حريش حظي معك يا عطية. الله يسعد مساك أخويا موسى سلامة. وجد التعمري، يسعد مساك، شكرا كثير. لا نقبل، بدنا صلح. الله يسعد مساك أخي موسى. بالنسبة لعطية، هو أكثر من أخ حقيقة، ومسموح ليحكي اللي بده إياه، وأنا بعزة كثير يعني أخوي عطية. وجد التعمري، الله يسعد مساك. موسى سلامة بقول أول عبيت لحم من مدرسة حكومية، يعني نحكي بصراحة عجبكم الوضع اللي بيصير، عجبكم الواقع التعليم اللي بيصير في مدارسنا الحكومية. يعني ما حدش راضي على الموضوع، حتى لو كان الأوائل ومش الأوائل. هنتحدث عن عملية تأسيس، عملية تأسيس لأقل ما فيها عملية تأسيس لطلبتنا. الله يكون بعونه.

منير عايش بمسي على الجميع. هذا هو لازم يحكي كل يوم. خبص محمود الله يمسيك بالخير، بتمسي على أخونا عطية.

لكل شخص بيتابعنا من خارج الوطن، الله يسعد مساكم جميعا. موضوع الكلاب الضالة مش طبيعي يا أخوان.

الدكتور معنا محافظة بمسي على الجميع. الله يسعد مساك دكتورنا الحبيب. ما حدش يا اخوان يعني راضي عن الوضع اللي بيصير في المدارس الحكومية, وكثير بتصلنا رسائل, لكن يعني الوضع العام, الوضع العام بالنسبة للمعلمين, هي أحد المعلمين بقول كمان إحنا شو يعني المعلمين كيف ممكن ندبر أمورنا, كيف ممكن نعيش بدون رواتب وما إلى ذلك. هذا الموضوع كمان بحاجة إن بالفعل إن يكون فيه هناك اهتمام كبير من قبل الجميع بهذا الموضوع.

كل مساء الخير كمان لكل الأصدقاء اللي برسلونا كمان برسائل بسألوا عن أوضاع الناس, يسعد مساكم جميعا. كمان وصلتنا رسالة من يعني أحد أولياء الأمور, أحد أولياء الأمور بيقول أنا عندي طالب طب سنة ثالثة في إحدى الجامعات, ما بدنا نذكر اسم الجامعة, يعني أحكي بصراحة وصراحة كبيرة يا إخوان, هذه الرسالة كتير بتصلنا لكن ما في دعم كامل لطلاب الطب في الجامعات الفلسطينية. ليش طلاب الطب؟ لأن طلاب الطب يا أخوان أقساطهم كبيرة, وخاصة المتخصصين اللي بيكونوا سنة رابعة وسنة خامسة, يعني وضعهم بيكون صعب جدا. يعني ياريت يتم المتابعة, وياريت يكون في هناك جهات تنظر لطلبة الطب في الجامعات, طلبة الدراسات العليا كمان يعني يهتموا بهذا الموضوع.

بعد انضمام يعني أحزاب جديدة وانضمام كمان سيغلوفيتش إلى حزبه القائمة المشتركة تهاجم منصور عباس، فضل شريكا يتفاخر بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه. تخيلوا لوين يعني وصلت بنا الحالة، هذا ما يحدث داخل للأسف الشديد داخل الأحزاب العربية، إلا حتى العرب في الداخل مش متفقين أبدا. وين في عرب في خلاف، وين في عرب في عدم اتفاق. يعني منصور عباس يفضل شريكا يتفاخر بالصهيونية على الشراكة مع أبناء شعبه العرب.

يسعد مساك، شكرا كثير. موسى سلامة بقول عملية تهجير للطلبة. عمر العجوري تحية للجميع. أبو شنب بمسي على الجميع. ضم الصخر، مش عارف مين هو ضم الصخر، كل اللي متحدث باللهجة، احنا بأي لهجة بنتحدث يا أخوان؟ والله يا ضم الصخر ما عارش بدي أحكي لك. لو ريت لو تكتب اسمك انت وتفخر باسمك وبعدين تتحدث عن اللهجات. حابين نمسي على الاستاذ عز الدين المنسي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يسعد هالمساء. انا دائما هيك عندي ربما تحفظ على الناس اللي بيدخلوا بيحكوا بغير اسمهم يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت الواحد دائما يذكر اسمه يعني يا اخوان، يعني حلو كثير الواحد يكتب اسمه حتى يكون في هناك تعارف، حلو كثير. والله يديم الخير على الجميع يا رب. قيادي إيراني، الأمريكيون أخطأوا في فهم مفهوم التفاوض وخلطوا بينه وبين الفرض والإملاء. قواتنا المسلحة تراقب تحركات العدو بيقظة، وإيران لن تترك أي اعتداء عليها من دون رد. هاي إيران. أحمد عبيات أحلى تحية مني ومن ابني أبو جبل عبيات، الله يمسيكم بالخير. أبو شنب يسعد مساك. محمود بتقول هون بالتيك توك راح تشوف العجب بالنسبة للأسماء. عمر العجوري على راسي والله. كاتس يقول لن يتم نقل أي بضائع إلى غزة عبر معبر إيرز دون نزع السلاح على الرغم من الاستعدادات الأمنية في المعبر. بهاء صلاح يسعد مساك. وزير الاتصالات الفلسطيني بيحب يطمنكم يا جماعة وقولكم سنطلق قريبا خدمات الجيل الرابع والخامس بدعم من السعودية بالنسبة ل4G و5G بدعم من السعودية. رح يكون عندنا نت على هواتفنا أسرع مما هو عليه الآن. هذا ما يطمئن به وزير الاتصالات الفلسطيني، مع العلم أن الناس يعني ماشي حالهم على الانترنت الموجود 3G، لكن نطمح أن يكون عندنا 4G و5G حتى يكون الانترنت أقوى مما هو عليه. مساء الورد من صديق على ما أعتقد اسمه صفوت، يسعد مساك. محمود الانترنت ضروري اليوم، الانترنت في البيت يا اخوان اليوم مثل الثلاجة، مثل الخبز. يعني اذا انقطع الانترنت يعني الكل بصير صدمة في البيت. ف يعني ما بنعرف شو ممكن نعمل بدون انترنت. فالانترنت مهم جدا في حياتنا. اللي بيقول المقدر نستغني عن الانترنت يا اخوان بضحك على حاله اليوم. مأدهم دايما يعني بشكر ربي يخليك ويسعدك، يسعد مساك، شكرا كثير. بهاء اصعب من الحرب العالمية عدم وجود انترنت في البيت. تخيل انت يوم تنقطع الكهرباء لمدة 10 دقائق ولا ربع ساعة يا اخواني، الكل بطلع من غرفته، الكل بيجي بيحكي شو في، شو صار، وين الانترنت. واللي عنده انترنت على هاتفه بضل مستمر في عالمه. لكن تخيلوا لو صحينا يوم وقالوا ما في انترنت، شو بيكون؟ كيف ممكن نتأقلم؟ اليوم في كتير ناس يا اخوان شغلهم، تواصلهم، حياتهم على الانترنت. في ناس يا اخوان يعني ما بقدر يعيش ساعة الا بضل يقلب في مواقع التواصل وضل يشتغل على الانترنت. ابو شريف نوباني بيقول انا اختيار كبير عمري 77 سنة ما بستغني عن النت ساعة. لا يا ابو شريف الله يسعد مساك ويعطيك الصحة يا رب، انت لسه شباب يعني، لسه شباب يا ابو شريف. محمود بيقول والله العظيم احسن ينقطع. محمود زهقان من النت والناس الموجودين على الانترنت والتواصل. ابو شريف بيقول مستغل الخير والمحبة لسعادة الناس، مستغلة
للخير والمحبة لسعادة الناس. الله يعطيك يا رب الصحة يا رب أبو شريف، وتضلك دايما عنوان للخير والمحبة، ودايما تضلك تسعد الناس. بهاء صلاح معلوم هو الحكي زي الخراف، الله يسعد مساك بهاء، يديم عليك الصحة يا رب. أبو شريف لو تبعت لنا رقم تواصل على الخاص نعمل معك لقاء صغير، نشوف يعني 77 سنة وما بتقدر تستخدم تستغني عن الانترنت لمدة ساعة، كيف كنت عايش في الفترة الماضية قبل الانترنت والهواتف، وكيف اليوم تغيرت حياتك مع الانترنت؟ حلو هيك نعمل لقاء صغير إذا في إمكانية. معلوم هو الحكي طيب علينا وعليك وعلى السامعين، الله يسعد مساك. إذا هاي البشرة الصارة من وزير الاتصالات الفلسطيني، قريبا رح يكون عندنا خدمات الجيلين 4G و5G بدعم طبعا من المملكة العربية السعودية. فهل مخدين موافقات على ذلك؟ ممكن يكون في شيء جديد، ولا السعودية دائما، والله السعودية دائما دعميتنا في كل شيء يا اخوان. خير السعودية علينا كبير يعني كويس ان السعودية كمان بتفكر فينا، بتفكر كيف تخلي الانترنت عندنا قوي. محمود بتقول يطول عمره، عاش كل الاجيال بنت وبلا نت. خلينا نتوقف مع فاصل اخر ثم نعود لحديث البلد، لا تبتعدوا كثيرا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: دائما مساء الخير ومساء المحبة، دائما ننقلها عبر أثير موال لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. دائما يديم عليكم الصحة وهدات البال، ودائما سعيدين بكل من يتابعنا عبر أثير موال، وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن. يسعد مساءكم كل أرسلونا برسائل، يمسيكم دائما بالخير والمحبة. موضوعنا الآخر ينقلنا مجددا إلى ائتلاف أمان الذي دعا إلى نشر دليل إجراءات موحد وإطلاق نافذة إلكترونية لمعاملات تمويل الشركات غير الربحية، ومقترح لتأسيس شبكة توحد صوتها أمام الجهات الرسمية. يعني الحديث عن مسودة ورقة بحثية حول الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية مسؤولة عنها. تناولت أيضا الإطار التشريعي والإجراءات الإدارية لعمل هذه الشركات، أيضا إجراءات ومتطلبات تتعلق بعمل هذه الشركات ومتابعة معاملاتها، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الرقابة المطلوبة على عمل الشركات وتمويلها، يعني من ضمن قدرتها على العمل بكفاءة واستقلالية. حلو كثير يكون في حديث حول هذه الورقة، ويسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ أيمن لبد الباحث الحقوقي ومعد هذه الورقة البحثية لأمان. أستاذ أيمن الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يمسيك بالصحة، أهلنا في الضفة الغربية إن شاء الله بالصحة والسلامة، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يحفظكم الله. ربما بداية نتحدث عن ما حاولت الورقة البحثية الوقوف عليه في العلاقة ما بين شركات غير الربحية والجهات الرسمية.
1: يعني الورقة أعدت لإئتلاف من أجل النزاهة والشفافية والمساءلة أمان. نعم. حول واقع العلاقة بين الشركات غير الربحية والجهات المسؤولة عنها، مع تركيز طبعا على قطاع غزة أو واقع قطاع غزة، الشركات العاملة في هذا القطاع. حاولت الورقة بصورة أساسية أن تفحص يعني كيف تدار هذه العلاقة بين الشركات غير الربحية والجهات الرسمية المسؤولة عنها، ليس فقط كما تنظمها الأنظمة والقوانين، إنما كما تطبق فعليا على أرض الواقع. ركزت بصورة خاصة على إجراءات الحصول على الموافقات المتعلقة بالتمويل والمشروعات والجهات التي تمر بها الطلبات، أي أن المسار القانوني في هذا الاتجاه، ومدى وضوح المعايير والمدد الزمنية، ومدى توفر المعلومات لهذه الشركات عن مصير طلباتها وأسباب تأخرها أو رفضها. طبعا حاولت الورقة الإجابة عن سؤال جوهري، هل تحقق هذه منظومة الرقابة الحالية التوازن المطلوب بين حماية المال العام ومنع إساءة استخدام التمويل، وبين تمكين الشركات غير الربحية من أداء أدوارها الاجتماعية والحقوقية والإنسانية بالاستقلالية والفعالية المطلوبة؟ أعطت هذه الورقة اهتماما خاصا بالشركات في قطاع غزة لخصوصية الوضع يعني خلال فترة الحرب، وحاجة هذه المؤسسات إلى التمويل لتقديم خدمات للنازحين خلال هذه الفترة القاسية.
0: كل الاحترام. يعني متحدث احنا ايضا استاذ ايمن عن ابرز الاشكاليات التي كشفت عنها الورقة على مستوى التشريعات والاجراءات والتطبيق العملي.
1: ابرز ما كشفت عنه الورقة.
0: نعم ابرز، يعني
1: ابرز ما كشفت عنه الورقة هو وجود فجوة يعني بين التنظيم النظام القانوني والاجراءات المطبقة عمليا على الارض. القانون أو النظام حدد إطار عام لهذه الشركات وعمل هذه الشركات وتمويلها، لكن التطبيق أظهر تعددا في الجهات المتدخلة في عملية الرقابة، غير منصوص فيها في الأنظمة والقوانين متابعة أو الرقابة الخاصة بالأجهزة الأمنية، أي لم تنظم نصا في القانون لكنها موجودة على أرض الواقع تطبيقا، وعدم وضوح كامل مسار هذا الطلب منذ تقديمه حتى صدور القرار النهائي كان هو الموضوع الرئيسي للورقة. هناك أيضا توسع في الاعتماد على الموافقة المسبقة، بحيث لا تستطيع هذه الشركات في كثير من الحالات البدء بالتنفيذ المشروع أو التصرف بالتمويل قبل استكمال سلسلة الموافقات المسبقة والإجراءات الواردة في هذا النظام. المشكلة هنا يجب أن نؤكد أن المشكلة هنا ليست في وجود الرقابة بحد ذاتها فهي ضرورية ومهمة، إنما في غياب مسار واضح يمكن للشركة أن تعرف من خلاله أين وصل الطلب، من يراجعه، وما سبب التأخير، ومتى يصدر القرار النهائي. لاحظت أيضا الورقة ضعف في آليات التظلم والتأخير والرفض، وعدم وجود أثر قانوني حاسم عند انقضاء بعض المدد دون أي صدور لقرار يعني قرار بموضوع المنحة. بصراحة وجود مدة على الورق لا يكفي إذا لم نعرف ماذا يحدث عندما تنتهي هذه المدة ويبقى الطلب معلقا. بالتأكيد هذه تحديات كانت ويعني ولا زالت تعاني منها الشركات غير الربحية في قطاع غزة، حتى مدة الطلب يعني في إحدى الإفادات أفادت أنه من شهر إلى 3 أشهر حتى تحصل على الموافقات من الوزارات المختصة بعد تنسيب الطلب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
0: نعم،
1: سردت الورقة هذه التحديات وهذه الإشكالية.
0: نعم، ربما يعني الوضع في غزة يعني صعوبة أكثر أستاذ أيمن، وأنت تتحدث ربما عن أبرز ما يحدث في قطاع غزة. طيب، إلى أي مدى إذا استطعنا نقول يؤثر تعدد الجهات والإجراءات وعدم وضوح مدى الاستجابة على عمل الشركات غير الربحية خصوصا في قطاع غزة؟
1: أنا أنطلق من مما ذكرته للتو.
0: نعم،
1: ذكرت أن غزة لها خصوصية.
0: نعم،
1: غزة هي الشركات في قطاع غزة تعمل حتى قبل الحرب في خضم يعني حصار ممتد أكثر من 18 عام وتضييق، وأيضا انقسام سياسي يؤثر على الأرض. هذه الشركات تتبع إداريا وزارة الاقتصاد في رام الله، طبعا الأثر كبير ومباشر لهذه الأشياء التي نتحدث عنها في الورقة. فعندما ينتقل الطلب بين أكثر من جهة من دون أي جدول زمني ملزم لجميع الأطراف أو نافذة واضحة للمتابعة، تصبح الشركة غير قادرة على وضع خطة دقيقة لبدء المشروع أو الالتزام بتعهداتها أمام الممولين والمستفيدين. وفي قطاع غزة يعني كان هناك تحدي ذكر في إحدى الإفادات في كيفية التواصل مع الجهات في مدينة رام الله. يعني الشركة هناك يعني تحدي في الفرص بين الشركات. شركات لها علاقات أكثر من غيرها تحصل على الخدمة بشكل أسرع وأفضل، حتى في موضوع المتابعة لدى الأجهزة الأمنية. بيّنت الإفادات أيضا التي استندت إليها الورقة أن بعض الطلبات استغرقت مددا طويلة زي ما تحدثت. في بعض الحالات أدى هذا التأخير إلى تعثر تنفيذ المشروعات أو إعادة هذه الأموال إلى الجهة المانحة. هذا طبعا يضر بثقة الممولين مع هذه الشركات ويحمل الشركة التزامات مالية وإدارية، وقد يحرم، وهذا بالتأكيد شيء أساسي، قد يحرم الفئات المستهدفة من خدمة هذه الشركة التي يعني من المفترض أن تكون خدمة يعني على المستوى القانوني وعلى المستوى الإغاثي، خدمة مهمة في هذا الظرف. في قطاع غزة طبعا الأثر يعني أعيد وأكرر أكثر خطورة، فالاتصالات صعبة والتنقل بين غزة والضفة مستحيل. الاحتياجات الإنسانية لا تنظر إلى اكتمال دورة إدارية طويلة، بمعنى أبسط أي مشروع إغاثي في غزة لن ينتظر شهرا أو شهرين، فنحن نتحدث عن تأخير غير عادي وغير عادل أيضا، بل ربما عن مساعدات أو خدمات لم تصل إلى عائلات تحتاجها اليوم وليس بعد انتهاء المعاملات.
0: نعم، يعني ربما كما قلنا يعني نتمنى أن يكون الوضع أفضل في الأيام المقبلة. كيف يمكن أستاذ أيمن تحقيق التوازن بين الرقابة الرسمية على العمل وتمويل الشركات غير الربحية، وبين أيضا الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على العمل، وبالأخص الاستمرار بالعمل الإغاثي في قطاع غزة؟ ربما هذا الموضوع مهم جدا أستاذ أيمن.
1: بالتأكيد هو يعني هذا التوازن وهو مطلوب، توازن ممكن، يعني لا يوجد أي تعارض بين الرقابة والاستقلالية للشركات غير الربحية. المطلوب هو رقابة واضحة متناسبة مع مستوى المخاطر، لا إجراءات موحدة وثقيلة تطبق بالطريقة نفسها على جميع الشركات والمشروعات. الورقة يعني دخلت في بعض التفاصيل داخل النظام بنسبة 25% كحد أقصى للرواتب والمصاريف التشغيلية، هي يعني حد يعني لجميع الشركات، بينما في بعض الشركات لا يناسبها هذا الحد، كون أن وخصوصا الشركات غير الربحية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أو التي تعمل في المجال البحثي، الباحث فيها هو يعني هو رأس مال المشروع وهو المصروف التشغيلي لهذا المشروع، فإذا لا يمكن أن تصبح هذه النسبة عادلة في مثل هذه الحالة. يمكن الجهات الرسمية أن تعتمد نظام قائم على تقييم المخاطر، الشركة الملتزمة التي تقدم تقارير مالية وإدارية مدققة لديها سجل واضح، لا ينبغي أن تمر في كل مرة بالإجراءات المطولة نفسها. في المقابل يمكن تجديد الرقابة عندما توجد مؤشرات فعلية أو مخاطر يعني مرتفعة في في في في مجال الفساد، وكلنا نعلم أن الشركات غير الربحية منذ أن يعني تم تجديد الرقابة ووضع المحاذير ووضع الإجراءات، يعني في الغالب هي ملتزمة، ووزارة الاقتصاد الوطني تعمل بكل يعني جهدها يعني لتسيير وتدليل العقبات. في الورقة ذكر يعني وجهة نظر الوزارة التي قالت أنها في نقاش مستمر لتطوير هذا النظام. نعم. وهذا أمر إيجابي.
0: نعم، كل الاحترام. يعني أخيرا أستاذ أيمن، يعني أبرز الحلول والتوصيات التي خرجت بها الورقة لمعالجة هذه الإشكاليات، وهل بالفعل يمكن تطبيق هذه الحلول والتوصيات أستاذ أيمن؟
1: هو بالطبع التوصيات ليست يعني مريخية إن صح القول. التوصيات في الورقة هي أولا مراجعة نظام الشركات غير الربحية، والوزارة يعني تعكف من خلال الفترة التي سبقت التعديل الأخير لنظام الشركات غير الربحية، هي كانت في نقاش مستمر مع الشركات غير الربحية والمنظمات الحقوقية لتطوير هذا النظام. إذن يعني لا يوجد أي مشكلة في الحوار الحقيقي بين هذه الشركات ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة الاقتصاد والجهات الأخرى التي يعني تراقب على عمل هذه الشركات، الاستفادة طبعا من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق خصوصا في قطاع غزة للتسيير وتسهيل عمل هذه الشركات لبقاء رسالتها. طبعا أوصلت يعني هذه الورقة أوصت طبعا بتحديد مسار واضح ومعلن لطلبات التمويل، يبين الجهات التي تراجع الطلب وصلاحية كل جهة والمدة الملزمة لها مع تمكين الشركة من متابعة طلبها إلكترونيا ومعرفة أسباب التأخير والرفض. طبعا هنا إنشاء آلية أيضا واضحة وسريعة للتظلم ووضع أثر قانوني لانقضاء المدد دون أي قرار، حتى لا تبقى هذه الطلبات معلقة إلى أجل غير معلوم. أيضا أوصت الورقة بتبني الرقابة القائمة على المخاطر، توسيع الاعتماد على الإفصاح والتدقيق والرقابة اللاحقة ووضع مسار يعني استثنائي سريع للمشروعات الإغاثية والطارئة في قطاع غزة بشكل عام. الورقة لا تدعو إلى إلغاء الرقابة بل إلى جعلها أكثر وضوحا وعدالة وفاعلية. الهدف هنا الوصول إلى منظومة تحمي الأموال من سوء الاستخدام وأشكال الفساد المعروفة, في الوقت نفسه تحمي حق هذه الشركات في العمل والاستقلال والوصول إلى الفئات التي يعني تحتاج إلى هذه الخدمات.
0: كل الاحترام. ربما كان سؤالي هل يمكن تطبيق هذه الحلول والتوصيات كان بالنسبة للوضع في قطاع غزة المختلف نوعا ما, يعني الله يكون بعونكم.
1: لا شيء مستحيل يعني في النهاية الشركات غير ربحية تتبع إداريا لوزارة الاقتصاد, ووزارة الاقتصاد حضرت يعني بطريقة غير رسمية الورشة التي أطلق فيها ائتلاف أمان هذه الورقة, وحصلنا على وعودات يعني إجراء نقاش للوصول إلى صياغات

0: التواجد معكم في إذاعة موال. شكرا لكم.
1: الله يكون معك. شكرا كثير. يعني هذا ما يعني كنا نتحدث عنه, وحلو كثير كمان يا أخوان. يعني أنا الأمور اللي نتحدث عنها كمان فيما يتعلق في موضوع أهل غزة, كيف عن لسه عندهم المعنويات مرتفعة وما شاء الله عليهم, واللي دايما رفعين روسنا بيهم. أخونا أبو محمد من رطاس, الله يسعد مساك أبو محمد. ما يحدث التعليم, عملية تجهيل يتوقع 6 أيام دراسة, مش 4G يبشر الشعب أو يبشر بخفض أسعار الغاز. الوضع صعب على كافة الأمور بشكل عام. شو في موجود في البلد؟ في حركة مش طبيعية, ما بنعرف شو اللي موجود في البلد, لكن 3 سيارات إسعاف, الله يحمل الجميع إن شاء الله. يسعد مساء الجميع. عمر حميدان, الله يسعد مساك بالخير والمحبة. ألو مساء الخير.
2: كيف مساء الخير؟ الله يسعد مساك.
1: صديقنا نادي حسن, الله يسعد مساك.
2: حنا بكفي صندوق الإنارة, صندوق الإنارة الغطاء تبعتها وقعت.
1: برجيت شفت الصورة, أنا شفت الصورة
2: وديت لك الصورة وحكينا مع المجلس كرة ورطاس الحين قبل خلص البرنامج. جميل أستاذ جميل.
1: نعم أنا بعتها إلى إن شاء الله لأخونا جميل وهو راح يتبع الموضوع.
2: لكن شغلة أخرى من بكفي.
1: تفضل. تفضل.
2: سيارات رطاس ظلنهن صفات على دوار زهية. الصبح على الأركال في 5 ركاب في 6 ركاب برن عليهم نزلونا سيارة, نزلونا سيارة ولا سيارة نازلة. الصبح اجي شوفير من مدور ابو شاهين, بس اجي شوفير من مدور ابو شاهين, باكي شوفير باكي السيارات تفات على دوار زهية فوق عم بكصي ولا واحدة متحركة.
1: نعم
2: ورنين عليهم نزلوا, نزل شوفير على مدور ابو شاهين, فما انا كاش ركاب على مدور ابو شاهين, لف من مدور ابو شاهين على العين يا الاركان لكانوا ركبنا, يعني طول عم بكصي طول.
1: نعم يا نادي, هاي الملاحظات يا نادي يعني ان شاء الله راح نتابعها ان شاء الله.
2: عم بكفي والاجار
1: راح نتابع لك اياه ولا يهمك يا نادي. الله يكون معك نادي. شكرا شكرا كثير. يعني دائما بنوجه تحيات المحبه للجميع, ودائما بنقول مساء المحبه لكل من يتابعنا. ابو شريف النوباني يسعد مساك, بقول نتحدث عن الزمان الجميل, يسعد مساك ومسا زمانك الجميل. محمد صلاح, الله يسعد مساك بالخير والمحبة. سامي النتشب, مسا على الجميع. رامي غوالي, يسعد مساك رامي. ندى أبو خضير, مساء الخيرات. بقول أبو الأيسم كلام هراء, حتى لو عملوا 5G السرعة ما راح تكون أسرع من 3G, لأن حتى نحصل على ما يرجون له يجب تحديث الشبكات, ونصيحتي ما حد يغير على الأقل في الوقت القريب. بقول أبو الأيسم. دكتور مع المحافظة بقول حتى في الأردن انتشار الكلاب السائبة خطورتها على طلاب المدارس. يسعد مساك. أبو شهاب التعمري, الله يسعد مساك عم أبو شهاب بالخير والمحبة. محمد موسى من مخيطة الأناقة بإدارة الأستاذ أبو علي, يسعد مساك أبو قصي. الله يمسك بالخير أخي محمد والأستاذ أبو علي وجميع الموجودين في مخيطة الأناقة, يمسيكم بالخير. دائما وأبدا مساء الخير لكافة أيضا كافة الأمور. كاميرا مراقبة توثق لحظة إلقاء شخص مجهول الهوية قنبلة غاز داخل مكتب محامي بمدينة طول كرم, يعني فتح الباب عليهم وألقى قنبلة الغاز, يعني شيء اللي بصير مش طبيعي في هالبلد يا أخوان. وصلت الشجرات أن يستخدم القنابل الغازية أيضاً.

عشان يعفوك من قسط 30 شيكل لازم تجيب ورقة من مكتب العمل وقيمة الورقة 30 شيكل. تخيل أحد الأصدقاء بعث لي هذا الموضوع يعني بتاريخ بشأن إعفاء أبناء العاطل العمل من الأقساط المدرسية التبرعات، نرجو التكرم باتخاذ الإجراءات. يعني وضع الناس لوين وصل، وين الأمور رايحة وجاية. بالنسبة لما يجري في بيت لحم في اجتماع لتجمع العلاقات العامة والإعلام في محافظة بيت لحم بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومحافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين المؤسسات. يعني هذا فيما يتعلق بالحركة الأمن الداخل مدينة بيت لحم بسبب وجود كما قلنا وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح موجود عندنا في بيت لحم. إيران تعترف رسميا العدو استطاع تمرير بعض السفن من مضيق هرمز تقول. دائما بنوجه رسالة المحبة للجميع. وزير جيش أمريكا يستقيل من منصبه رسميا كما تقول بعض الفضائيات العربية. أبو نسيم ربيعة بقول ولا ويا ليت الشباب يعود يوما. الله يسعد مساك. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. دائما مساء الخير، دائما مساء المحبة لكل متابعينا. يديم عليكم الخير دائما وأبدا. دائما سعيدين بتواصلكم الجميل معنا. نترككم دوما في حفظ المولى. طاقم مخيطة الأصدقاء الله يسعد مساكم. طارق الشاعر يسعد مساك. على حبها الوطن ما في حبيب. شكرا للزملاء بهندسة الصوت. دائما وأبدا ديروا بالكم على الطرقات. طريق السلامة دائما نتمناه لجميع متابعينا في هذه الأثناء. بالتأني السلامة وفي العجلة الندامة.

0: مزروعة مجد وغار. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: ما بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا، خلص سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف الشهر. طب العالم مش لاقي تأكل يا أخي، يعني هم بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهموه، وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرعة يطبع الأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطي كل احتراف، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نأتي اليوم إلى النوع الثالث من الذبائح، وهي ذبيحة السلامة كما وردت في الأصحاح الثالث من سفر اللاويين. وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح. موضوع شيق أدعوك أن تنضم إلي صديقي لنتشارك به.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. قلب ملؤه الفرح أحييكم في هذا الوقت وأرحب بكم في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي برفقة الأخ سهيل موسى. يقول أحدهم: كنت شابا في العشرين من عمري أتطلع إلى الأمام بابتسامة الطموح المتفائل، مطمئنا لمستقبل لامع ناجح. تعرفت بالإيمان المسيحي منذ نعومة أظافري، وتعلمت المبادئ المسيحية وقبلتها ببساطة الأطفال، لكن المحيط الذي عشت فيه مع عدم تنمية هذه المبادئ جعل إيماني يتضاءل مع مرور الأيام. فبدلا من أن ينمو خلق في مهده، لقد كان إيماني نبتة يافعة تركت وحيدة تصارع تجارب الحياة القاسية، وأن لها أن تصمد، ولكنها لم تفقد الحياة تماما.

وفي محيط الجامعة، محيط العلم والفلسفة، اعترضتني آراء فلسفية إلحادية طغت على ذهني وأفقدتني التفكير الروحي السليم. وجوابا على تساؤلاتي عن مسبب الكون وعلة الوجود، وافقت نفسي على تسميته الله، مع الاحتفاظ بالفكر أنه بعدما خلقنا لم يبقى له أي تدخل في شؤوننا الشخصية، وبذلك حررت نفسي من مسؤوليتي أمامه وانصرفت ساعيا وراء الملذات والمجد الدنيوي. لكن الله لم يتركني أتخبط في ضلالي هذا، لقد عرف بذرة إيماني وإخلاصي في طلب الحق، فاستخدم أنجح وسيلة لتغيير وجهة سيري في الحياة وإعادتي إليه.

لقد سمح الله بحادث أليم في حياتي لإرجاعي إليه، رماني طريح الفراش. ومن كان يتصور الشعور الذي اكتنفني والحالة التي اجتزتها عندما أعلن لي الطبيب أني سأبقى طريح الفراش طول حياتي ولا أمل لي بالشفاء. مررت بحالة يأس مرير تمنيت معها الموت، ولكن حتى الموت كان أمنية صعبة المنال. وأنا في هذه الحالة ابتدأ الرب يتعامل معي ليقودني إليه، فأرسل خدامه الأمناء لزيارتي، وعدت أسمع من جديد عن محبته وعما أعده الله للذين يؤمنون به، وأرى فرحا غير عاديا في حياتهم. فقلت في نفسي: إذا كان هذا هو عمل المسيح في قلبي فقد وجدت ضالتي المنشودة.

وهكذا وسط أوجاع الجسدية وآلام النفسية سمعت صوتا حنونا ينادي: تعال إلي، أنا أعرف أنك متعب وستجد الراحة وتدخل من جديد إلى عمق الشركة معي. لم أستطع أن أتوانى عن هذه الدعوة، لقد شعرت بجاذبية سحرية تشدني نحو المسيح الذي مات من أجلي، وأحسست أني لا أقدر أن أجد الراحة بدونه. في تلك اللحظة عدت إليه وطلبت منه أن يمتلك حياتي، فشعرت أن حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي، وسلام الله ملأ قلبي، وأصبح يسوع صديقي الوفي الذي لا يتخلى عني لحظة واحدة.

0: الآن مع الأخ سهيل موسى وفقرة جديدة من سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أيها الأعزاء، يطيب لي أن ألتقي وإياكم مجددا في دراسة أخرى عبر سفر اللاويين، السفر الثالث من الكتاب المقدس. صلاة قلبي أن يجد كل منا معنى أعمق وهدفا أسمى لوجوده عبر هذه الدراسة المشتركة. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح الثاني من اللاويين، حيث رأينا تقدمة الدقيق التي تكشف عن بشرية المسيح في كل كمالها وروعتها. لله قصد آخر للإنسان، وإذا أردت أن تعرف قصده عليك أن تنظر إلى المسيح، لأنه الإنسان الوحيد الذي أرضى الله، كان رائعا في حياته ورائحة سرور للرب. كانت هذه التقدمة مصنوعة من الدقيق النقي، وهذا يعني أنه قد حدث طرق وطحن كبيران للقمح، وهذا يعلن عن شخصية الرب يسوع النقية الكاملة والمتزنة. كان الوحيد الصحيح من جميع النواحي، فالخطية قد جعلت الجنس البشري أخرقا متحيزا ومعاقا إن صح التعبير. لم تكن طبيعة المسيح هي التي تقود خطاه. نعم، كان الرب متزنا بشكل كامل بينما نرزح نحن تحت نقائصنا. كانت التقدمة تنضح بالزيت الذي كان مستخدما فيها بطرق متنوعة، وفي حياة الرب يسوع نجد الروح القدس بارزا جدا. وإذا كان الرب في بشريته الكاملة احتاج إلى الروح القدس، فكم نحن بنقائصنا، لا يمكننا أن نفعل شيئا من أنفسنا. اللبان في التقدمة يحكي عن حياة الرب يسوع التي ظهر عبيرها تحت نيران الآلام والاضطهاد. هذا ما رآه الآب فيه كالوحيد الذي عمل مرضاته. كانت رائحة زكية تفوح من حياته، وهذا ما يجب أن يفوح من حياتنا أيضا، لأننا ننتمي إليه. كلما كانت الصعوبات تشتد على الرب، كلما كان أكثر حلاوة. كان يجب أن تخلو هذه التقدمة من الخميرة والعسل. الخميرة تشير إلى الشر، واستثناء الخميرة من التقدمة يشير إلى حياة المسيح الخالية من كل شر وخطية. أما العسل فهو يشير إلى الحلاوة الطبيعية والتقوى الخارجية. ويسوع لم يكن يستعرض أي شيء حلو في حياته. لم يكن هناك عسل، ولم تكن هناك أي خميرة في أقواله تجعله مقبولا للإنسان الطبيعي. وأخيرا، كانت التقدمة تحتوي على الملح، وهو عكس الخميرة لأنه يحفظ الأشياء من الفساد. نعم، قربان الدقيق يضع أمامنا المسيح في كامل تكريسه، ويشير أيضا إلى تكريس المؤمن في المسيح، ويصور المسيح في بشريته الكاملة. نأتي اليوم إلى النوع الثالث من الذبائح، وهي ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين. وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح. قلنا أن الطريق الوحيد الذي نأتي به إلى الله هو من خلال المسيح. لا يمكن لذبيحة واحدة أن تكشف النقاب عن كل كمالات المسيح وأمجاده. وكما أننا نحتاج إلى 4 أناجيل في العهد القديم لتقديم حياة يسوع على الأرض، هكذا فإننا نحتاج 5 تقديمات من سفر اللاويين للإعلان عن شخصه وعمله. سنلاحظ وجود تشابهات مذهلة بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة، وسنلاحظ أيضا مفارقة كبيرة. ذبيحة السلامة لا تحكي عن السلام الذي صنعه الرب يسوع بدمه على الصليب، لأن هذا يتعلق بالخطية ويأتي ضمن الذبائح التي لم تكن وقود سرور وذات طعم حلو. وهذه الذبائح تتعلق بالسلام الذي وفره المسيح تجاه الخطية، كما يصيغها بولس في رسالة كولوسي على النحو التالي: وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. هذا لا يتعلق بذبيحة السلامة، فالأخيرة تحكي غالبا عن السلام الذي تحدث عنه بولس في رسالة أفسس، السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. يقول: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. المسيح هو مكان التقاء كل المؤمنين وكل مؤمن مع الله. يسوع هو الوحيد الذي هدم الجدران الفاصل بين الأفراد والعائلات والديانات والشعوب والأمم، الكل صار واحدا في المسيح. بعد ذلك نصبح مسكنا لله بالروح القدس، ويصبح لنا دخول إلى الله. المؤمنون فقط هم الذين يتمتعون بأمجاد المسيح وكمالاته، يمكنهم أن يكونوا في شركة مع الآب ومع بعضهم البعض بينما يتشاركون في أشياء المسيح. هذا ما يقوله الرسول يوحنا في رسالته الأولى: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ذبيحة السلامة تجمعنا معا، والذي يجمعنا هو شخص المسيح. شركتنا تأتي عندما نجتمع من حول المسيح، وعندها تزول كل الحواجز والفروقات، ويتساوى الجميع في محضره ليصير التمتع بشخصه وبشخصه فقط. لابد لنا من قراءة بعض الآيات من الأصحاح الثالث من اللاويين. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى منه.
0: وإن كان قربانه ذبيحة سلامة، فإن قرب من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار، وقود رائحة سرور للرب.
1: نجد هنا أن ذبيحة السلامة جامعة. يمكن للخاطئ أن يأتي إلى الله لأن المسيح صنع السلام بدمه على عود الصليب، كذلك فإنه يتمتع بالشركة مع الله ومع المسيح على أساس هذا السلام الذي تحقق في الصليب. المسيح وعمله الكفاري هو الإشباع الكامل للسلام، ولكن التركيز في ذبيحة السلامة هو على الشركة التي أتت من كل ما سبق. ما هو نداء الإنجيل للخاطئ؟ يقول الله للخطاة أمثالنا: أنتم هالكون وغرباء عني، لذلك فإني سأطرحكم في ظلمة الأبدية. ولو فعل ذلك لكان عادلا وقدوسا ولهتفت له كل الملائكة بالتسبيح، لأننا فعلا نستحق ذلك. ولكن يا صديقي، الله رضي عنا لما عمله المسيح لأجلنا، والآن نستطيع أن نأتي إلى الله. هذه هي رسالة الإنجيل، تمت المصالحة مع الله. والسؤال هو، هل تريد أن تتصالح مع الله؟ لقد رضي الله تماما بعمل المسيح، وهذه هي الأخبار السارة. لقد تحرك الله من نحوك، فهل تتحرك أنت من نحوه؟ هو سيقبلك بسبب عمل المسيح لأجلك، فهل تقبل ما عمله المسيح لأجلك وتأتي إلى الله وتتمتع بالشركة؟ هذا هو السلام الذي يمكنك أن تعرفه. هناك عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. واستخدام الأنثى في الذبيحة يدل على قدرة مقدم الذبيحة على التمتع بالمسيح، ولكنه لن يجد في المسيح على قدر ما يجده الله فيه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحم والأعضاء الداخلية للحيوان. وهذا يحكي عن الكنوز المخبأة والخصال المجيدة والثمينة التي للمسيح والتي لا يعرفها سوى الله. كثيرا ما نسيء فهم الرب يسوع ونكون صورا غير صحيحة عنه، ولكن يا صديقي لا يمكنك أن تفهم المسيح بشكل كامل. الله هو الوحيد الذي يعرفه كمال المعرفة. الله يرى في المسيح أكثر مما نراه أنت وأنا فيه. الله يرى ما في الداخل، المكنونات التي لا نعرفها. ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار وقود رائحة سرور للرب. التهمت النار الذبيحة، وهذا يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وألامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. ما زال التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. ألامه في الحياة لم تكن لأجل خطايا العالم، حتى في الساعات الثلاث الأولى من الصليب فقد كانت آلامه من أيدي البشر، ولكن في الساعات الثلاث الأخيرة على الصليب غدا الصليب مذبحا، قدم عليه ابن الله ذبيحة. وقد حجبت الظلمة هذا المشهد عن أعين البشر عندما سر الرب أن يسحقه وأن يجعل نفسه ذبيحة للخطية. هل لاحظت المزج بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة؟ هذا يعطينا نظرة أكمل لكمالات المسيح وأمجاده الداخلية المخفية. نتابع القراءة الآن من العدد السادس وحتى الحادي عشر من الفصل الثالث.
0: وإن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه، إن قرب قربانه من الضأن يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب، الألية صحيحة من عند العصعص ينزعها، والشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين.

0: كان الثور يستخدم لحمل الأثقال وحراسة الأرض، وبالتالي فهو خادم الإنسان وصديقه. وهذا المجال من خدمة المسيح يظهر لنا في إنجيل مرقس، ولكن يجب أن نفهم أن يسوع كونه عبدا لم يكن صبي البشر أو ملمع أحذيتهم، حاشا. كان المسيح عبدا لله وخادم الله الذي أتى ليعمل مشيئة الله. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته. هل سبق ولاحظت ذلك مستمعي؟ في بداية خدمته قال عنه يوحنا المعمدان أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مشيرا إلى عمله. وبعد ذلك قال المعمدان هو ذا حمل الله، مشيرا إلى شخصه. منذ البدء والحمل يشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. ذبيحة هابيل الأولى كانت من الغنم، وأنا أعتقد أن الله كسى آدم وحواء من جلود الغنم أيضا. يوضح إشعياء في نبوته أن المسيح بديلنا وحمل خطايانا عنا. كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه، يسوع الحمل المذبوح بدلا عنا. كما ودعي المسيح الخروف في قيامته، هذا ما يوضحه لنا سفر الرؤيا. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. وهو الخروف في مجيئه الثاني أيضا، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ نعم، لربما كان الخروف أو الحمل أو الغنم من أكمل التصويرات للمسيح في كافة الذبائح. إعداد الذبيحة يشبه تلك التي من البقر. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. هناك عدة فقرات في الكتاب المقدس تبين أفضلية الشحم أو السمين. مثلا في سفر نحمية نقرأ اذهبوا كلوا السمين أو الشحم واشربوا الحلو. وإشعياء يقول ويسمع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي، سماء ممخة دردي مصفى. أما في إنجيل لوقا فيقول الأب لدى عودة ابنه الضال وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. اليوم إذا أردنا أن نكون في صحة جيدة علينا أن نبتعد عن الدهون والمسمنات، لكن في ذلك الوقت كانت الخيار الأفخم، فقد صرح الله أن سائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما للرب. الله يطلب الأفضل دائما. نرى هنا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجه آخر للشركة. فحتى تكون الصورة مكتملة لابد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل، وهذان المجالان موجودان في دعوة المسيح الرائعة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هناك راحة يعطيها المسيح ممثلة بالدم المسفوك، إنها راحة الفداء. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. هذه راحة ممثلة بالشحم، علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له، هذه راحة التكريس. لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد على أن أتابع معكم بقية الحديث عن ذبيحة السلامة في الحلقة المقبلة بإذن القدير. حتى لقائنا التالي أصلي أن يملأكم المسيح من سلامه العجيب.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية،

أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

في العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.